الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل

0: شكل الفقرة والمفاصل بالليزر
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج برمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

كاتبك ولا سألناش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطع عن مكاتبك ولا سألناش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز

تنسى الاسم يقول لك حبيب العين ما تنسى الجفن صدق حبيب الوردة ما تنسى الغصن واحنا بهواك

0: عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب انقطع عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز تغيرت
1: من الرشيد اف ام صباح الخير.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك حماما عاما كن حريصا على إرضاء العاملين عليه وإعطائهم مبلغا من النقود على حسب القدرة المالية الخاصة بك، وضرورة الابتسامة والتعامل معهم بطريقة لطيفة، وحاول ألا تهين شخصا دون وعي منك، وأن تكون حريصا في تصرفاتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير. الأولى الرشيد اف ام.

0: الحاجه.
1: الساعه الان 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: 10 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى

0: المهاجرين.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي.
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-035-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: احس يا حلاوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القرار كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: وخليني

الرشيد وياك بكل مكان، تجديد وفن وإتقان.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5721. عيادة روماتيم.

0: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.

0: الفتاة والآخر من الرشيد FM.
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم، ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساوي على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أحلامك تبدي بفكرة وخطوة خطوة للنجاح. سوبر سيل تتمنى لكم عيد سعيد. سوبر سيل، إحنا المستقبل.
1: استمعوا
2: للأخبار.
3: البرامج
4: الرشيد القويان السمعتها،
2: اللقاءات، الترفيه، هي واحدة الرشيد FM. ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

راديو رشيد، قلب مفتوح وصوت مسموع طيلة أيام الأسبوع.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

بتواصلكم نتميز، نتميز. بمحبتكم نرتقي، نرتقي. الرشيد FM.

0: برامج وأكثر أغاني وأكثر معكم الرشيد اف ام.
1: إذاعة الرشيد تقدم

0: أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة وطاقة إيجابية وتفاؤل إن شاء الله، وأهلا وسهلا بكم برحلة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة مثل. هذا البرنامج اللي بيه الكثير من حكاياتنا الحلوة وسوالف أهلنا الطيبة وحكايات جيل الطيبين نقدر نقول، وكل هذه الحكايات مع الدكتور الأنيق المميز دائما اللي دائما تحبون تستمعون له، الدكتور صلاح العريبي. اهلا وسهلا بك دكتور ومساك الله بالخير.
1: الله بالخير وبركة. السلام عليكم، تحية لحضرتك وشكرا على التقديم الجميل اللطيف، وتحياتي لكم مستمعين الكرام، يا رب تكون بخير وسلام ونتواصل بالكلمة الطيبة وقصة مثل الجميل ان شاء الله في حلقة جديدة.
0: دكتور، بداية نتحدث عن امثالنا الشعبية العراقية. كثير من الأمثال الشعبية العراقية جميلة جدا، لكن يوم بعد يوم احنا نحاول نستذكر بعض من القصص والأمثال. حديثنا دائما يكون إذا نريد نبدي اليوم موضوعنا أو مثل شعبي، وهو كوم احجار ولا هالجار، شنو اللي اختلف عن قبل؟ وحتى جاء في القرآن الكريم عندما صارت الحادثة الشهيرة وجاءت الآية وإني جار لكم، العرب كانت الدخيل من يدخل المنطقة وإن كان قاتل مستعدين يضحون ويدخلون معارك من أجل هذا الجار. شنو اللي تغير اليوم؟
1: أمثالنا الشعبية المعروفة الجار قبل الدار، حقيقة هذا في بعد كبير جدا، يعني ما قيل اعتبار الجار، يعني إلى درجة أنه النبي عليه الصلاة والسلام لأحاديثه الصحابة قلنا حتى أنه توقعنا أنه راح يورث هذا الجار بكثرة ما أوصى في الجار وحقه على الجيران. للأسف اليوم اختلفت هواي هذه المعايير. اليوم أغلب الناس ربما ما عنده علاقة بجارة أو حتى ما يعرف جارة من. في السابق كانت العلاقات الاجتماعية مختلفة،
2: كانت جيران أبواب مفتوحة مع بعض، كانت المواعين تتبادل، الزيارات، العلاقات الاجتماعية، لا بل إلى درجة أنه ابن الجيران ربما يبات بيت الجيران، مسألة كلش طبيعية. كان مفهوم العيب أكبر وأقوى بشكل كلش كبير، من النادر جدا مع شخص ممكن يباوع على بنت الجيران، لأن يعرف أنه هذه لها حرمة وهذه علاقات اجتماعية. في السابق أنا أتذكر شخصيا أنه في بعض البيوتات كان أكو حمام اللي ينحمي من الأسفل من الأرض.
0: نعم.
2: فأنا شخصيا أتذكر حمام بيتنا كان من هذا النوع يعني. فكان المنطقة كل واحد يريد يسبح بالحمام هو يجيب الحطب مالته وحازين ليوم وساعة في ساعة فلان فلان ساعة. فتجي العائلة بأكملها الولد والبنات يدخلون يعني أنا أحكي عن حمام.
0: حمام داخل بيت.
2: داخل بيت يجون الجيران، بيت أبو فلان، بيت أبو علي من الساعة 5 لساعة 6، بيت أبو فلان من الساعة 7 لفلان لساعة 8، ويدخلون ويعني تتخيل الموضوع، وموضوع كلش طبيعي وكلش احتياطي. بالليل التعلولات اللي جوارين كلها تتجمع وتقعد سوالف، واليوم بيت فلان وبيت فلان التعلولة وبيت فلان وغيره وغيره. اليوم بدينا نفتقد لهذه القضية حقيقة. اليوم البيوتات مغلقة على بعضها البعض، إلى درجة في بعض الأحياء السكنية لو أحد يصرخ ما حد ينجده، يعني كل ما يقول أنا شو علي. فهذا متغير كلش كبير بصراحة. يعني ربما الآن بعض المناطق الشعبية بقى بهذه السمة لكن بدرجة أقل مما كانت عليه في السابق، لكن يوم كثير من مناطق الأحياء الراقية وغيرها هذا الموضوع ما موجود أصلا يعني. فبالتالي كل جار ما له علاقة بجار الآخر مهما حدث. إلى درجة بدأنا نلاحظ قبل أيام، دا ألاحظ في التواصل الاجتماعي أنه جار عنده فاتحة والمقابلة جارة مسوي عرس، في حين في السابق كان الجار اللي صار عنده فاتحة حتى التلفزيون ما يشغلونه أسبوع إلى 40 يوم.
0: أتذكر هذه كانت
2: تغطى التلفزيون يتغطى لأن جيراننا عده، وأي زواج أي مناسبة فرح تؤجل، حتى نساء ما يلبس الملابس زينة وملابس فخمة ومكياج وغيرها احتراما للجار. اليوم ما ظلت هذه القضية بصراحة. فبالتالي بدأنا نلاحظ أن الناس ما تهتم للآخرين. فلاحظت فيديو بنفس الفرع زواج وفاتحة قاعدين، نعم. فاتحة من قبلهم زواج
0: بالتحديد في بغداد منطقة أبو غريب.
2: يمكن مو نعم
0: صح
2: حقيقة مؤلم جدا يعني إلى أي مرحلة وصلنا بحيث أن الطريقة تكون بهذه الطريقة. قبل ما بيها مجال يؤجل الزواج إكراما لجاري. قبل الجار أول من ينتقل البيت الجديد الجيران مدة أسبوع يسوي له أكل.
0: صح.
2: الغداء والعشاء يجي من بيت فلان بيت فلان بيت فلان. اليوم ما حد له علاقة بالثاني. وهذا مرتبط بتطورات العصر بالانشغالات باكتداعيات كثيرة جدا يعني هي واحدة من مخرجات هذا العصر. مسألة طبيعية جدا. اليوم احنا بداخل بيوتات نمات العائلة واحد ما له علاقة بالثاني فتدي علاقة بالجيران. فأهمية الجار إلى درجة أن واحد الصالحين كان جار لشخص معين وهذا الجار عرض بيته للبيع فبيته يسواله 2000 درهم فطلب عليه 4000 درهم. سألوه ليش انت بيتك يسواله 2000 تريد 4000؟ قال 2000 حق الدار و2000 حق الجار. كان جيرانه أحد الأئمة عليهم السلام. قال وين تلاقون هيك جار أنتو؟ وين تلاقون هيك جار؟ شوف قيمة الجار كيف كانت. لكن اليوم للأسف كثير من المفاهيم تغيرت وما بقى الجار قبل الدار وبيتنا ونلعب بيش الغرض بين الناس مو هيك يقولون نبات نعم. بالشعبي يعني
0: دكتور وصلت مرحلة انه من ينزل اكو احد الاشخاص يعني انتشرت على السوشيال ميديا منزل اعلان لبيع الدار مالته وكاتب بالاعلان بسبب سوء الجار
2: مؤلم جدا
0: واصلين لهيك مرحلة.
2: لأي مرحلة إذا أنت وصلتها بحيث تكتب كذا عبارة يعني إلى درجة في ناس ما تقدر أنه حتى الضوضاء في الليل يعني الاحترام التقدير يعني للأسف ما بقت هذه القضية. الجورة تفرض حتى على بيوت الله على فكرة يعني في الإسلام حتى إذا جار يعني جارك وبيت الله لازم بيت الله يحافظ عليك كجار إلى هذا الحد.
0: نعم
2: زين. فإذا حتى على بيت الله مفروض ضوابط بالجيرة فكيف بالآخرين؟ لكن للأسف ما ذكرت حضرتك اليوم هذه المعايير ما بقت يعني ربما بعض المناطق اللي بقت في هذا وربما أيضا في القرى في الأرياف لا زالت يعني متمسكة بهذه القضايا لكن أيضا تغيرت ما كانت مثل السابق لكن بدرجة أفضل مما في المدن. اليوم أحياء بالكامل أحياء سكنية جار ما يعرف منه جار أصلا رقم جيرانه ما عنده ما حد له علاقة. فهذا يبين إيش قد المتغيرات. فما بقت إنه الجار قبل الدار. اليوم ده يشتري الدار ما له علاقة سين ولا صاد مو مشكلته. مؤلم مو
0: سد بابك أنت بجاري أنت
2: دارك وأنا داري أنا ما لي علاقة. يعني في أحد المرات يعني في جار ساعة واحدة بالليل جايب الدريل و يعني أنا أحسب أنه أنا هذا البيت في عائلة أطفال ناس تريد نام ساعة واحدة بالليل يعني هل هذا منطق؟ لذلك أشوف في أوروبا ممنوع شغل أي جهاز بعد الساعة 8 مساء أي جهاز ممكن أنسى كهربائي أي شيء يصدر صوت أن يؤذي الجيران. إحنا للأسف ما لا علاقة. واليوم الناس تحب السهر وتدري الدوام كلها تجي منعسة فالجيران معلين الصوت والنوبات يعني للأسف
0: دكتور حساب المولد يطفي الكهرباء
2: والمشكلة أكو بالراوتر هذا الشحن فكل همة تنام.
0: هاي لازم شو اسمه يعني يقول له خطتك ما نجحت
2: لا أي لازم نجد حل آخر يعني
0: شلون ينامون إلى أن يخلص الراوتر فساعتين يا الله يخلص
2: الراوتر. هذا تحدي كبير بصراحة يعني ذاك تشوف كثير من الناس يجيب ساعات الصباح يعني وهي منعسة وما شبع نوم خصوصا الأطفال. هذا التحدي كلش كبير الآن
0: تحدي كبير يؤثر إيه؟ دكتور حتى على الذاكرة
2: طبعا النمو على الذاكرة على النمو صح
0: للأسف دكتور. يعني هو مثل كوم حجار ولا هالجار بالبداية تأريخه هو من الأمثال الشعبية العراقية وبنفس الوقت يعني مو جديد لكن بداية ممكن نسميها بداية تدهور العلاقة بين الجيران فقالوا عن هذا لو طبعا. كان أكو شخص سيء فكان
2: طبعا مثل. يعني شخص وصل بمرحلة من السوء الجيرة وقال كومة حجارة ولا هذا الجار إنه يعني أي حجارة اللي هي صماء إنه أفضل من هذه الجيران. فهواية صدرت يعني أمثال شعبية عن الجيران وسوءه نتيجة هذه التداعيات اللي ذكرتها حضرتك يعني. لكن قبل كانوا يقولون أصلاً يقولون الجار قبل الدار.
0: قبل الدار.
2: فأنا أروح أسأل جيراني لأن دول الجيراني أقرب إلي من إخواني اللي هم بعيدين بيوتهم.
0: باكر إذا صار قدر ممكن هو يوصلني قبل ما يوصلني.
2: جاري. يعني أنا أعرف لحد الآن جيراني يمتلكون هذه الصفات في شخص ذهب يسأل عن شخص في البصرة.
0: نعم.
2: عنده صديق وراح له قال له بيته بفلان هذا في الزمن القديم يعني مو للثمانينات أو التسعينات أتذكر القصة. فراح دق الباب قال له أنا جاي على بيت فلان قال له ايه تفضل إن شاء الله ساعتين ويجي. فقعد سوى له غدا حضروا الحمام سبح كمل ورا ساعتين قال له الله تفضل وياه قال له وين قال له فلان جاري وهسه جاي من الدوام. تخيل ما قال الخطار هذا جرائم العلاقة خلى الخطار سؤاله غدا وسبح وارتاح عرف انه جار هسه رجع من دوام دق الباب قال له هذا الخطار جاء عليك. شوف الجورة كيف كانت شوف العلاقة شلون كانت بها طريقة. اليوم ما حد له علاقة أصلا ما حد يفتح الباب يعني هم زين نوبات بعض المناسبات نشوف يدزون شوكليت أو فرتشي ونوبات أصلا ماكو هم ماتين.
0: مشكلة هذا القضايا دكتور يعني جدا مهمة. احنا اليوم في المجتمع بدأ يعني احنا حاشين سابقا هواية عن قضايا الأخ بعد ما يهتم الأخ
2: فكيف متغيرات كبيرة فكيف الجار ولا سيما اليوم كثير من البيوتات تؤجر فتنتقل تتغير الناس الساكنة كثير من المحلات الشعبية ناس تغيرت مو بقوا نفس الناس اللي سافر اللي هاجر اللي غير بيته فبالتالي هذا خلى أكو تحفظ عند البعض أنه يسوي علاقة مع سيني أو صاد. هذا هم مشكلة واحدة من التحديات الكبيرة جدا ما بقت نفس العوائل القديمة. العوائل شدت انقسامات البيوتات الكبيرة بتتحول إلى بيوتات صغيرة والبيت يقسم إلى 4-5 بيوت مو صحيح
0: صح.
2: فهذا كله أثرت في العلاقات بشكل كلش كبير وفعلوا إحنا تداعياتها.
0: الدكتور يعني الشيء بالشيء يذكر أنا من أنا طفل إحنا يعني نقعد ببيوت بالآجار ونتنقل بين يعني تنقلنا بأكثر من محافظة. في بداية يعني أنا وأنا طفل أتذكر كان الإلحاح يعني مثلا اليوم الغداء على فلان بيت والعشاء على فلان بيت لمدة أيام متعددة إلى صح. أنا يشوفون
2: جارهم مترتب
0: ترتب اليوم الغداء يم فلان والعشاء يم فلان الريوق يجيك للبيت لكن الغداء والعشاء ما يقبلون إنه يجيبوا لك يا البيت لا أنت حتى تتعرف على العائلة والعائلة يتعرفون عليك صح. تروح يعني أزورك للبيت بعد سنة بعد سنة يعني أنا أحكي بين يعني من وعيتي للدنيا بين الألفينات بداية الألفين تقريبا ونقدر نقول عنها 2010 لحد 2013 هذه السنوات. بعدين صارت لا يدق الباب اليوم لا تسوون غدا غداكم علي وأنا بلغت الجيران. بعدين شوي شوي صارت مثلا فد 3-4 بيوت فقط
2: بيوت اللي قريبين جدا يعني.
0: يعني بالبداية حتى من هذه دقة الباب يجون فد يعني لمدة 3-4 أيام. بعدين صارت إنه بيتين أو ثلاثة يسوون هذه الحركة. بعدين قام تشوفك تنزل أغراضك أصلاً ما يجي يسلم عليك
2: ما له علاقة بهذا.
0: وصلت لهاي المرحلة. فهذا التغير اللي صار أنا تقريباً شخصياً عشته. لكن طبيعة المجتمع من مجتمع إلى آخر يعني حتى ما نظلم يعني محافظة على حساب محافظة أخرى هذه الأجواء عشتها في لدى القوميات جميعاً. يعني إن كانت في مناطق الكرد أو العرب أو نقدر نقول سنة وشيعة موجودة في عدة محافظات. فهذا الموضوع كانت ثقافة منتشرة في جميع المحافظات ولدى كل القوميات اليوم تغيرت.
2: أستاذ أحمد خلينا نكون واقعيين الظروف المر بها البلد التداعيات الأمنية والمخاوف هي أهم واحدة من الأسباب اللي خلت الناس تتقوقع وما تتدخل. يعني هسه على سبيل المثال إذا واحد وقع بالشارع الناس تخاف الشيء لخاف تتورط بصراحة. فهواي تداعيات خلت الناس أنه أنا بعيد وسعيد الناس بدأت تتخوف. هذا واحدة من الأسباب اللي خلتنا وبعض الأشياء والأمثلة اللي صارت يعني جيران سرقة وجيران آخرين يعني ما أخفيك سر
0: جيران اعتدى على جار
2: جار اعتدى على جار. أنا مرة يعني في عائلة من ديانة أخرى وبعد أحداث تنظيم داعش الإرهابي هاجروا هذه العائلة هي من غير الديانة. فمن رجعت الأمور طبيعية قلت ليش مترجعون؟ قال والله جارنا اللي 35 سنة هو اللي سرق بيتنا، شلون نرجع نصير جيرانا؟ هذا يأثر، مؤلم مو صحيح؟
0: جدا دكتور، هذا
2: حقيقة بالنص هذا الكلام.
0: يا ريت هسه هسه إيه؟ إذا هم من ديانة مختلفة،
2: من ديانة مختلفة،
0: إحنا من نفس الديانة ومن نفس القومية وبعد فترة يعني هو أجي قال بيتكم انسرق، بعد فترة يعني تعرف الحجيات عرفاً
2: إيه؟
0: هذا مثلاً البطانية أو هذا اللحاف مالتها إذا من بين ألف واحد
2: صح.
0: تعرفه، فيجي الشتاء تعرف يشرون الفراش على السطح الجيران، فشافت قالت هذا مالتي، فإذا هذا الجار هو اللي باقي غراض.
2: زين هذا شلون يثق بعد هذا الجار صح؟ فهذه القصص اليوم تنشر على التواصل الاجتماعي من سنوات، خلت كثير من الناس يقول لك انا اتحفظ يعني بعيد وسعيد، يا جاري انت بدارك وانا بداري. يعني في بعض الاحيان نبغى نعطي الحق للناس بسبب الظروف الحاليه والمخاوف، يعني كلها تولدت انطباعات عند الناس انه انا جابني على هالسالفه هذه خليني اكون بعيد. فهذا هو الدافع اللي خلت الناس بعدين. اليوم التكنولوجيا الحديثه، اليوم التلفزيون موجود في البيت والانترنت، اكو واي وسائل ترفيه، ما نحتاج انه راح اتعلل ويجار، يعني عندي وسائل ترفيه موجوده. واليوم حتى وسائل النقل بالنسبه للاقارب للاصدقاء، سهوله الوصول للاقارب كلها عند السيارات في الاغلب، فيهم سهل ان بيت اخويا يجوني بيت هاي يجوني، فبالتالي اذا بيتي بيضيف، فما احتاج انه انا ابني علاقه مع الجار اللي انا ما اعرفه. هذه يعني اسباب
0: كثيره
2: خلت الناس ما تبقى العلاقات كما كانت في السابق. فهذه المخاوف والظروف الأمنية، لا تنسى حتى اليوم قبل الجودة كنا ناس تقعد بالشارع على سبيل المثال، هسا فيك تلاقي القضية كلش قليلة، نادر قبل النسوان هنا الحباب المنطقة يقعدون بيت يم بيت فلان باب فلان نلعصر يقعدون للليل صحيح؟
0: نعم.
2: هسا في أغلب الأحيان ما موجودة هذه الحالة، يعني إلا بعض المناطق الشعبية، في المناطق الراقية أصلا ما موجودة. اليوم كثير من الناس تحولت إلى مجمعات سكنية، والمجمعات السكنية أصلاً بيوتات ما متلاصقة يعني بعيدة عن بعضها البعض.
0: نعم.
2: فبالتالي ما أحتاج، قبل حتى البصلة يطلبوها من الجيران، البصل الفلفل يعني كل شيء مو صحيح؟
0: نعم. تحياتنا الجيران الحاليين ما زالت هذه.
2: أنا عندي أحد الجيران نفس الشيء.
0: لا إحنا المنطقة يعني. كلها ما زالت عندها هذه.
2: لا إحنا كم بيت زين؟ فبالتالي يعني الخاشوق ما أعرف إيش هسه، لا ما حد هسه الأسواق قريبة والدليفري موجود ممكن كل شيء يجي كماتين، فهاي خلت إنه استغناء عن هذه الحالة. اليوم شو تريد؟ خبز أكو أفران تخابر يجيك سيارة ما تروح تجيبه، فبالتالي أنت ما راح تحتاج الجار مو صحيح؟ فهذه وسائل الحداثة الخدمات خلت أكو استغناء عن الجار، يعني أنا مو ضرورة ملحة بالنسبة لي.
0: نعم.
2: أصلا قبل فترة كانت واحدة من الأشياء الحلوة عند الجيران أنه تطلب بطاقة البنزين، هسا ما يصير تطلب بطاقة البنزين إلا بطاقتك يعني، ولا ما تدخل البنزين خانة. حتى خربوا الجيران بعد الشغلة حماتي.
0: نعم نعم دكتور هم من الطرفة أحد الأصدقاء عندهم أسواق بالمنطقة، فيعني أسواق بسيطة جدا، فبعض الجيران يعني إمكانيتهم شوي ضعيفة، فتعرف الحمص العدس الكذا هذه اللي تجي بيع الغذائية يبيعون لأبو الأسواق، فيقول يعني للطرفة يقول بعد يومين أو ثلاثة من ما يبيعون الحمص يروحون يدقون الباب على البيت أتكم شوية حمص
2: يرجعني يأخذونها لكن هالمرة طلبة.
0: فيعني هي الموضوع شو اسمه يعني وينطوهم ليش؟ لأن هذا جاره
2: كلش طبيعي،
0: كلش طبيعي الموضوع ينطي. فهذه يعني أمور مرات تكون نقدر نقول عنها جميلة، تحسس
2: المجتمع عنده خطار يطلب قلفات يطلب طبلات فراش إذا جاءوا خطار، يعني قبل كانت غير شكل، يعني
0: الفاتحة من الصير تصير النسوان يم الجيران
2: أحسن تفتح بيته للجيران،
0: الطبخ
2: بيت الجيران هسه بمحدودية، أيضا هسه قاعات الفواتح موجودة في اليوم النظام الجديد ما ضل أكل بالفواتح أصلا يعني في الأغلب مو صحيح؟
0: نعم.
2: فبالتالي هذه كلها أثرت على هذه العلاقات، فما صار حاجة منفعة متبادلة بين الطرفين، فانتفت الحاجة إليه.
0: نعم نعم دكتور، يعني احنا انا كان في بالي عدة امثال لكن احنا محضرين جزء بسيط والوقت للأسف احنا اليوم وقت همنا بسبب احد الزملاء والأصدقاء الضيوف كانوا عندنا، تحياتنا الى الأستاذ محمد. لكن احنا خلينا ما ناخذ بعض هذه الامثال. شفنا رئيس الوزراء تحدث بمثل شعبي يمكن شفته بنيويورك سمعته
2: بكري، عندنا مثل اشتهر تحزم
0: الحزام سبع، هذا قال رئيس التحالف. نعم لكن امام ترامب والمجتمع الدولي انا حقيقه يعني كان في بالي لكن ضيعت هذا المثل. قال مثل عن يعني عند الموروث الشعبي العراقي
2: يمكن الليل يطلق بالنهار.
0: اي بالضبط نعم دكتور، الليل يطلق بالنهار. فقصة هذا المثل دكتور يعني ايش ما طال الليل
2: راح يطلع النهار،
0: راح يطلع النهار.
2: مراحل الطلق يعني ربما ما تستغرق ساعات او عدة ايام لو تعرف سر الولادة.
0: نعم
2: وهو مخاض عسير جدا يعني. فالليل هو الظلام والنهار هو الضوء، النهار هو الأمل. فيقصد هنا مهما طالت هذه الظروف الصعبة إلا راح يجي النهار،
0: وإحنا إن شاء الله خلاص.
2: وإذا وصلنا إلى فكرة أنه العراق راح يعني راح تقوم الدولة وتقوم السيادة والعراق راح ينتعش اقتصاديا وسياسيا وراح تكون دولة صاحبة قرار، فكان هو يريد يوصل هذه الرسالة للعالم بالجمعية العامة أن العراق في طريق الصحيح، في طريق للتعافي، وأنه يعني الولادة ما تجي إلا بعد ألم، والعراق مر بمخاض عسير جدا يعني حروب وصراعات وغيرها، ولازم نحتاج بعد وقت هماتين. لكن هو هذا ديدن الدول على فكرة يعني، يعني هذا كثير من دول العالم ما جت بيوم وليلة، احتاجت سنوات وفترات طويلة جدا من الصراع، من محاربة الفاسدين. اليوم الدولة أمام تحديات كبيرة جدا، خلينا نكون واقعيين يعني. اليوم يعني الرئيس زيدي استلم الدولة وهي في مشاكل ما زال فيها سلطان، دولة فيها مديونية كبيرة جدا، في حرب وغلاق مضيق هرمز المورد الوحيد للبلد اللي هو النفط، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مطالبات، بطالة، ملفات كبيرة جدا تراكمت لسنوات طويلة جدا من سنوات إدارة الفشل. فأن تأتي كل هذه الملفات بيوم وليلة أنت ما تملك عصا سحرية في ظل هذه الظروف.
0: نعم.
2: فأنا نوبات أشفق على أي حكومة الآن موجودة، لأن التحديات أمامها كبيرة جدا. لكن هذه الحكومة وليس من باب المجاملة، وأنا رجل موضوعي يعني، ربما البداية صحيحة تركت انطباع إيجابي عند العراقيين.
0: صح.
2: بمعنى أنه هذه الحكومة بدأت بمحاربة الفساد بأسماء هذه الأسماء كنا نخاف أن ننتقدها لأن هي خطوط حمراء وصلنا مشكلة، وإذا بينا نشوفهم يتم اعتقالهم هذا متغير، وأسماء كبيرة مو يعني شخصيات، حملات كثيرة شفنا على موظفين في دوائر الدولة، مافيات فساد وغيره وغيره، فالناس استبشرت خيرا.
0: نعم.
2: بهذه الحكومة عسى أن تستطيع أن تغير من الواقع شيء. ربما هي مو مطلقة الإرادة، لأن هناك تحكمات أحزاب محاصصة، إرث قديم جدا راح يقيد الحرية بالتعامل، لكن يعني أن تأتي متأخرا خير لا تأتي. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجهد يعني كل جهودهم بالنجاح رأفة بهذا الشعب، لأن هذا الشعب تعب كل شيء يعني حقيقة. وأيضا حتى هذه القيادات السياسية يعني يعني أعتقد يعني يكفي ما جرى في العراق، كل البلدان تخلي مصلحة بلادها فوق مصلحة كل شيء، إلا إحنا للأسف في كثير من جهات لمصالح فئوية ومصالح حزبية ومصالح قومية ومذهبية، وبالتالي يعني منخرطين في هذه الجهة وتلك يعني ليش يعني. في اليوم كثير بلدان بالعالم مستقرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وبلاد حتى بلاد فقيرة اليوم هي مستوى الدخل أعلى، العراق يمتلك كل هذه الثروات والإمكانات المالية وغيرها، وفي هذا الوضع يعني اليوم حلم الناس هو مجرد عن التعيين أو نتخلص من الأزمة الاقتصادية أو أصبح وصول الراتب إنجاز، مشكلة حقيقية صح؟
0: نعم.
2: فبالتالي نتمنى أن تكون الخطوات القادمة هي خطوات صحيحة واختيار الناس الصح، لكن للأسف أكو ناس مصرة على هذه العقلية القديمة اللي عفى على زمن 23 سنة وما تعبوا ولا زال يفكر بنفس العقلية القديمة، ودي يحاولينها من دولة ديمقراطية إلى دولة عوائل ولسيد ولصاد. للأسف كأنما الله ما خلق في هذا البلد من علماء من سياسيين من قيادات تستحق أن تأخذ هذا المكان يعني، للأسف يعني. وهم ماذا يدركون أنه ترى الموضوع تغير وأن الشعب يوصل مراحل ربما بعد ما يتحمل يعني، يكفي ما جرى وبعدين ما جاء. أنتوا أوكي من حصتك كحزب، لكن أكو واي شخصيات تستحق أن تأخذ هذا المكان، ليش تعطيني شخص ما يستحق؟ ليش يعني يصير على الفشل يعني؟
0: طور كوادرك،
2: طور كوادرك، اختار شخصيات ترفع من عندك مو تنزل بيك. هذه قضية زين، قد أفلح من سواها خاب من دسها. ايش قلت تصعد لي فوق الهواء نظيف؟ جيب شخصيات، جيب ناس ترتقي بمستواك ويقول اي والله هذا الوزير وهذا المسؤول والله صحيح. انت لحزبك انت خلي يعني، ليش تواجه رجلك؟ ليش ما تواجه المستقبل؟ الشعب راح يعاقبك. اليوم اكو مو متغيرات على الساحة كل شيء كبيرة جدا، لازم نقدم مصلحة العراق فوق مصلحة كل شيء. العراق مو هين، كل دول المنطقة كل دول العالم مصلحة بلدانها فوق كل شيء. ليش احنا في ناس التاجر بينا باليمين واليسار ولأجل اختار خاطر عن هذا وذاك؟ ليش يعني؟ ليش؟ شوف عندنا مثل شعبي يقول العراق بحوبة، احنا قبل
0: العراق بحوبة
2: يقولون دائما امهاتنا اجدادنا يقول العراق بحوبة ويشور على قولتنا في الجنوب يشور. والله اي انسان اسال هذا البلد وسرق هذا البلد الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يمهل، راح يشوف نتيجته ما تختلف عن الان، اللي قبعوا بالسجون ونهايه حياتهم وسمعتهم كما راح الان. ويوم اللي وقعوا الكل، احد النائبات تقول انا كان عندي الاف الناس كنت اتوقع راح يطلعون مظاهرات لي اجل، لكن ما شفت.
0: نعم
2: طبعا تشفى ضلع على الناس اللي كنت تسرقين قوت يومهم. يا جديد حجين انت شو سولفين يعني؟ ضلع كم منافق عندنا يصفقون للفاسدين. وذلك والله اتمنى ان يسن قانون في البرلمان، قانون لمحاربة المنافقين بين قوس احنا نسميهم اللوقي. مشكلة ذول اخطر من الفساد نفسه. عندما سئل أحد الزعماء لو خيرت بين الإقطاعيين والعبيد تختار من تقتل أو تلغي؟ قال ألغي العبيد. قال المفروض الإقطاعيين. قال لا، لو العبيد ما يصير إقطاعيين،
0: لو العبيد ما يصير
2: إقطاعيين.
0: وحتى اليونان في بداية الديمقراطية منعت
2: تصويت العبيد، ما يصوت. قصدي ده العدة اليوم العبيد، عبيد المال وعبيد الماستر كارت اللي مستعد يبيع كل شيء زين، والمنافقين فاسد يجي يتلقاه انت وما غيرك يتلقاه بالهوز. هو العربي فاسد
0: دكتور. اصحاب الخمسين الف يعني اللي هسه
2: هم للأسف
0: يعني هو ده يعيش الالم وحده يعني، ما حد عاش غيره. هو من اخذ الخمسين الف قد كفت اسبوع 10 ايام
2: للأسف،
0: او المبلغ اللي اخذه مو 50 الف، مهما يكون المبلغ قد كفاه. بعدين هذه المعاناة اللي يعانيها الشعب كله مو فقط، فهذا هذا واحد من الأخطاء اللي تصير. بالإضافة إلى الشاعر الله يرحمه رياض الوادي استذكر فد موضوع جدا مهم وشبه بالنظام السابق. ياهو اللي يجي صفقوا له قال لهم ذاك تخبل شي صفقتوا له
2: صح.
0: فإحنا نفس الحالة يعني، إحنا الواحد إذا شوفه زين أوكي أشجعه انه يكون زين بصوره اكبر، لكن بنفس الوقت يكون عنده خطا انتقد صح. احنا لا زين صفق خطا، ممكن حتى اسكت، ممكن حتى صفق له هو اعرفه بخطا. فاحنا ما عندنا هاي الدكتور يعني حديثنا احنا ما نريد ندخل بالسياسة كثيرا، لكن كثير من الناس اليوم بدأت تنزعج، يعني تنزعج من السياسيين، من الدولة، من المحافظين، من أعضاء البرلمان، أعضاء مجالس المحافظات، بسبب أنه يطلع يصرح يقول نسوي كذا، وبالنتيجة نقدر نسميه حكي فيسبوك.
2: سيد أحمد، أكو مطرب عراقي على ما أذكر،
0: نعم،
2: اسمه حسين بريسم يمكن،
0: إيه نعم،
2: حتى كان يعني معادل للنظام السابق. فبعد الاحتلال الأمريكي، يعني أتذكر في أحد الإذاعات سمعت لقاء معه، فغنى موال ظل في ذاكرتي. الموال يقول حسبالك رحت مرتاح، حسبالك هذول الصفقوا من نصبوا التمثال، رجعوا صفقوا من طاح تمثالك. هم نفسهم صفقون لهذا، هم نفسهم ذولا، ذولا للأسف ذولا سرطانات، فيروسات مجتمعية، هم اللي يجعلون بعض القيادات والفاسدين أن يشجعوهم ويصفقون لهم هوسولهم، مع أنهم يعرفون أن هؤلاء سيئين. اليوم المسؤول من يقدم خدمة، هذا هذا واجبة، مو مانية عليه، هذا واجبة. شوف أنت في أوروبا رئيس وزراء يمشي بالشارع وما حد يعبره ولا حد له علاقة به، وزير يجي ولا كأنما. احنا للأسف اليوم اي مسؤول يجي والكل يصفط ويهوس، وفي نفاق ما انزل الله من سلطان، وقصائد شعرية ومهوال، هو شو مسوي؟ وهو نفسه هذا يصفق ويهوس، تلقي قدام بيته طينة وما يقدر يدز أولاده للمدرسة بسبب الطين من المطر، نفس هذا الشخص للأسف يعني. فبالتالي احنا نتحمل جزء كبير جدا من هذه المنظومة، لأن احنا ساهمنا بوصولهم وبقاهم في السلطة للأسف.
0: أكبر مثل يقول دكتور مثل النعور يدرس ويبدي،
2: والله هذا نقدر نقول ابن على العراق. العراق خيره وغيره للأسف.
0: نعم،
2: هذا المثل يقال على الأشخاص اللي عندهم إيثار وتضحية، بمعنى أنك يعني دائما ما تتعب وتبذل جهد كبير جدا. النعور يترس، هذا النعور اللي موجود الآن في مناطقنا في الأنبار لا زال موجود، يعني
0: نعم،
2: دخل في
0: التراث
2: العالمي.

0: موجود. مقابلنا بنتهم كانت متزوجة وحامل، أخذوها من زوجها. والله أنا أتذكر هذا الشيء. مع العلم هم عندهم ابن شهيد وأسير بإيران، اثنين عندهم، ومع ذلك رحلوه. فأتذكر إحنا الجوارين طلعنا نبكي بكي من ودعناهم بالليل، الناس النسوان تبكي، الأطفال تبكي، إنه بيت أبو صلاح كان يسموهم رحلوه. شوف الجوارين كيف كانت، يعني
1: كان جزء من العائلة. إيه؟ دكتور احنا موضوع الجار طويل ونتحدث عنه، لكن انا ان شاء الله ما انسى ومسجل، لكن في بداية الحلقة القادمة راح اسألك هم كذلك سؤال عن الجار، وبعدين حتى ما نحرق السؤال من هسه.
0: تمام.
1: شكرا لك دكتور على هذه المعلومات والاحاديث الجميلة، وشكرا لكل الاصدقاء والمتابعين اللي تابعونا عبر البث المرئي أو سمعونا عبر المذياع 92.1 إذاعة الرشيد كركوك إذاعة العائلة العراقية. شكرا لكم على هذه الاستماع، وشكرا للدكتور مرة أخرى صلاح العريبي. قصة مثل كل يوم ثلاثاء بعد الساعة 1 ظهرا إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: عاشتك حبيبي.

راديو رشيد، برامج رياضة، اقتصاد، أخبار. الرشيد FM لكم.

0: حاجه.
1: الساعه الان 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

رشيد اف ام

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساساً للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتاً للتواصل معهم وجهاً لوجه، وكن حاضراً عاطفياً وداعماً لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعازي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

ما في إنسان يفهمني وأكلمه اللي لجله أنا حني الظهري بقى يظلمني وما في بقلبه رحمه.

0: حاجه.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: افصل بين عملك وعلاقاتك الشخصية في بيئة عملك. في الوقت الخاص بالعمل هو ليس وقتك الشخصي، ولكن هو وقت لدائرتك ولمؤسستك، واحرص على أن يكون زميلك زميلا فقط وليس صديقك في العمل، وحافظ على أسرارك وعلى حياتك الشخصية ولا تجعلها مشاعا للآخرين، حفاظا عليك وعلى عملك وعلى استقرارك المهني وعلى نجاحك أيضا. واحرص على عدم قول ما تسمع ولا تنقل الأخبار من شخص إلى آخر. وإذا اختلفت مع زميلك فلا ترفع صوتك ولا تتلفظ بألفاظ غير مهذبة، ولا تدخل لمكتب أحدهم دون استئذان أو بدون إلقاء التحية، ولا تتعامل مع أحد في محيط عملك بمودة زائدة.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: هناك عالم كامل لا نرى، مخلوقات تعيش بيننا، تسمعنا، تشاهدنا، الجن، ولهم مع الوحي قصة لا يعرفها كثير من الناس، قصة فيها معركة وفيها إيمان وفيها دعوة. قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن يصعدون إلى السماء، يتسلقون طبقة فوق طبقة، يقتربون من السماء الدنيا، يحاولون سماع أخبار الملائكة، يسترقون كلمة واحدة ثم ينزلون بها إلى الكهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، كلمة واحدة صادقة ومئة كذبة حولها، هكذا كانت الكهانة تعمل. لكن السماء لم تكن بلا حراسة.

0: من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
1: تخيل المشهد، الشياطين تصعد أفواجا، المارد منهم يعلو، فجأة شهاب يصيب جبهته أو جنبه فيلتهب. لكن لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التغيير، ولما بعث أغلقت السماء تماماً.

فمن خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لماذا شددت الحراسة؟ لأن الوحي الأخير نزل حتى لا يختلط بالكهانة، حتى يبقى نقيا صافيا كما أنزله الله. الجن لاحظوا التغيير، الطرق التي كانوا يصعدون منها أغلقت، فأرسلوا وفودا في الأرض يبحثون. ما الذي حدث؟ وفد من الجن كان يبحث، مروا بواد سمعوا صوتا، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يتلو القرآن.

سمعت القرآن فعرفت هذا شيء مختلف تماما، سمعوا فآمنوا فورا، لم يحتاجوا معجزات أخرى. هؤلاء الجن الذين آمنوا ماذا فعلوا؟ وإذ صرفنا

بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق.

رجعوا إلى قومهم دعاة، دعاة إلى الله عز وجل: يا قومنا أجيبوا داعي الله، السماء حرست لأجل هذا الوحي. لكن الوحي لم يبدأ بالقرآن، قبل القرآن كانت كتب وصحف وألواح، أولها صحف إبراهيم. غدا الخليل الذي وفى عليه السلام.

شف وين روح هذا انت حبيبي وقل لي شيل امك تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك يسمونك هوى

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم، حسب التوقيت المحلية لمدينة كركوك وضواحيها.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
4: اسمعوا
5: اسمعوا
4: اسمعوا
5: كل أغانينا،
4: كل أغنياتي،
5: الفنان نواس أمور،
4: الفنان أحمد الحال، الفنان بكر رافع،
5: على إذاعة الرشيد أف أم. أخوكم الفنان عمر خالد،
4: أخوكم الفنان أحمد إسماعيل،
6: الفنان قاسم السلطان،
7: تيسير السفير،
8: هيبة البدر،
9: أورا ستار،
10: جلال خورشي،
11: صباح محمود،
12: عادل مختار، علاء شاهلي،
13: الفنان مروان، محمد عبد الجبار.
14: اسمعوا كل أغنياتي من إذاعة الرشيد مروان أحمد،
15: ياسر عبد الوهاب،
16: أخوكم نورتين،
17: مرحبا بكم، تسمعوا كل أغاني الجديدة، كل أخبار الجديدة. معكم جلال، تسمعوا على إذاعة الرشيد الأف أم، بس كانوا شغالين معكم حتى نسيت.

0: فريدة أنت
1: لا تشبهين أحدا.
0: لا تشبهين أحدا. لا تشبهين أحدا.
1: الرشيد أف أم.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية. الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: مساء الخير، حياكم الله مستمعينا ومستمعات راديو الرشيد عبر أثير راديو الرشيد 92.1، وأيضا للبث المرئي من موقع الفيسبوك لإذاعة الرشيد. نلتقيكم اليوم وبرنامج جديد من برنامج سبورت أكشن، وضيفنا العزيز الغالي صانع المحتوى الكبير الكابتن أحمد فاروق، أو ما يلقب كابتن أحمد سبورت.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ علي، نورك.
0: تحية لكل المستمعين، حياكم الله جمهورنا الرياضي الكريم. اليوم تغطية كبيرة لنهائي كأس الخليج، هذا النهائي المقام في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة بعد وصول المنتخب الإماراتي والسعودي إلى مصافي هذه البطولة ونهائي هذه البطولة. السعودية تدخل في المباراة بشباك نظيفة وتسعى لتحقيق هذا اللقب الغائب عن خزائنها منذ عقدين، بينما الإمارات تريد مواصلة هذا الانتصارات في هذه البطولة وتحقيق هذا اللقب بهذا الجيل الجديد المتكامل. تقبلوا تحياتي مقدم برنامج سبورت أكشن علي حازم ومعد البرنامج ومخرجه الكابتن أحمد الموسى، وتحياتي لكم. ننتظر مداخلاتكم وأيضا اتصالاتكم والأرقام المثبتة في البث المباشر بعد قليل إن شاء الله. حياكم الله، واليوم ضيفنا، هناك كثير من الأمور التي نستعرضها في نهاية هذه البطولة من مجرياتها، وأيضا الخروج المؤسف والمبكر لمنتخبنا الوطني والمشاركة الغير مقنعة بالنسبة لجمهورنا الرياضي الكريم في هذه البطولة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ علي حبيبي. مثل ما تعرف أنه كأس الخليج بالنسبة لل يعني الموقع الجغرافي للخليج مهم جدا. نعم. يعني من البطولات اللي نعرف إلى وزن بالضبط. نعم. خصوصا الفرق الخليجية، أنت تعرف المنتخب الكويتي هو أكثر منتخب حصد على هذا البطولة. نعم. بعدين يلي العراق والسعودية والفرق الأخرى. يعني دائما الصراع ما يقول لك هذا ما يشبه كأس العالم، هذا يشبه كأس عالم مصغر للخليج. نعم. منتخبنا الوطني، يعني قبل أن نروح على منتخبنا نتكلم عن المنتخب السعودي اللي ما شاء الله عليه دائما التطور يجي من الدوري. نعم. الدوري السعودي كل ما تطور باللاعبين والمدربين، وهواي هواي مدربين انجوا، أكيد عقلية اللاعب السعودي يتطور وياه.
0: يتطور. نعم.
1: بالمقابل نجي المنتخب الإماراتي، منتخب الإماراتي ليش تطور؟ بمجنسين، لاعبين جنسوا. نعم. وهذا مثل منتخبات فرنسا.
0: نعم.
1: حقهم وحقهم،
0: هذا حق يجب أن يكتسب.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: وصلوا. نعم. أهمين اللي قدمه إمارات، أنا متأكد حتى بكأس آسيا حتى في تصفيات كأس العالم راح يقدم أداء يعني كلش استثنائي. اللي قدمه بهذا البطولة. نعم. يدل أنه منتخب الإماراتي راح يدخل للبطولات القادمة بقوة، يعني
0: نعم يكون لهم تأثير كبير في
1: هذا.
0: كابتن، ذكرت أن المنتخب السعودي منتخب متطور جدا.
1: نعم.
0: احنا نستعرض مباريات المنتخب السعودي في دور المجموعات، انتهت دائما بالفوز.
1: بالفوز. نعم.
0: بالنقاط الكاملة.
1: نعم.
0: طبعا بالمباراة الأولى كانت أمام المنتخب الكويتي.
1: نعم.
0: انتهت بنتيجة 1-0، ومباراة ضد المنتخب العماني انتهى 3-0، ومباراة بالتشكيلة الغير أساسية للتوضيح أمام المنتخب العراقي بهدفين مقابل لا شيء. في المباراة أمام قطر انتهت بالتعادل السلبي واللجوء إلى ركلات الترجيح، وهنا الحاسم الأكبر في هذه المباراة كان حارس المرمى السعودي. من حيث هذه المجريات يتضح أن المنتخب السعودي له علو كعب كبير لهذه البطولة، بجانب أنه صاحب الأرض وصاحب الجمهور.
1: نعم.
0: وهو المستضيف للبطولة، وكذلك اللاعبين على مستوى عالي جدا من حراسة المرمى إلى المهاجمين إلى خطوط المدافعين.
1: صح.
0: والوسط. صح. وبالتشكيلتين.
1: صح. ليش؟ لأنه الدوري يساعد اللاعب على التطوير. أنا دائما أقول.
0: نعم.
1: كل ما تراجع الدوري العراقي يتراجع اداء اللاعبين، والدليل اللاعبين علي ومصطفى سعدون اصابات متكرره، ما عندنا معد بدني حتى بالدوريات حتى بالفرق. انت تعرف اكو بس هم مو ذاك اللي ينطيهم نقدر نقول الحيز الأكبر إنه يباعون على اللاعبين. لا التشخيص على مستوى العراق لا عندنا دكاترة. قبل كان أكو دكاترة مثلا جماعة الكسور دائما دكاترة الكبار مع المنتخب.
2: نعم.
1: دائما مع المنتخب. ليش؟ الحالات اللي يشخصوا يكون تشخيص مو تروح مثلا. يعني أنا أذكر أحد البطولات منتخبنا يلعب في قطر ما مودين وياهم معالج. نعم. ولا دكتور. بقينا على الدكاترة الموجودين في قطر وهذا اللاعب كان ما عنده ذاك الإصابة ممكن كان يرجع ما خلوه يرجع.
2: نعم.
1: قالوا لا اللاعب كذا وكذا ما يقدر يشارك واللاعب كان من أحد أهم اللاعبين في البطولة.
2: نعم.
1: في سنة 2011 يعني مقصد كلامي هذا إلا دور كلش مهم. لاعبين مثل آكام مصاب ويوصل مع المنتخب بس يشارك بس ياخذ استحقاق.
2: راح نستعرض هذه الأمور. احنا خلي نتكلم في بداية الأمر على المنتخب السعودي في مجرياته في المجموعة ووصوله إلى النهائي. بالنسبة للاعبين المتواجدين في المنتخب السعودي تحس بيهم يعني حتى مباراتنا أمام المنتخب أمام منتخبنا تحس بيهم أنه عندهم تطور كبير من ناحية
1: البدنية
2: الالتحام البدني واللياقة البدنية وأيضا استلام وتسليم الكرة تغيير الشكل الخططي أثناء المباراة التحويل في المباراة من جهة إلى أخرى. كل هذه الأمور تحس أنه هذا المنتخب مو منتخب خليجي ولا منتخب آسيوي صراحة. تحس أنه تطور إلى منتخب أوروبي
1: وهذا اللي صار.
2: نعم.
1: يعني بدخوله في سنة 2023 في كأس العالم والصدمة اللي جاب مع المنتخب الأرجنتيني.
2: نعم.
1: طابع أنه المنتخب السعودي مثل ما أنت ذكرت خارج عن الخليج صار.
2: نعم.
1: يعني بقوته بشخصيته القوية. نحن اليوم مثلاً إذا باوعنا على التوب فايف بالمنتخبات العربية أو الخليجية يا هو راح تخليه أول واحد منتخب السعودي.
2: نعم.
1: ليش؟ دوري قوي العالم كله جابوا أقوى اللاعبين بدوري.
2: نعم.
1: مدربين أقوياء ضخ مالي على كرة القدم كلش رهيب عندهم. نعم. وأكاديميات.
2: نعم.
1: أستاذ أنت أحسن من عندي تعرف الأكاديميات هو أساس تطوير الكرة في أي بلد.
2: نعم.
1: بدون أكاديميات حقيقية الفئات العمرية

0: صعب.
1: نعم.
2: زين جربت منه هسه الشارع الرياضي يسألك هذا السؤال. نعم. جربت إبراهيم بايش مثال. نعم. جرب إبراهيم بايش شنو غير مركزه.
1: نعم.
2: جربت مصطفى سعدون وديته للتجربة. احنا اللي قدمناه في كأس العالم هو نفس القائمة كان.
1: نعم.
2: مجرد تم إبعاد منتظر الماجد، تم إبعاد ماركو فرج، تم إبعاد إيمار شير، وتم إبعاد هذا الموهبة هو موجود بس تم إبعاده يوسف النصراوي.
1: نعم.
2: كل الشارع الرياضي يتفقون على هذا موهبة قادمة للعراق مثل زيدان إقبال.
1: نعم.
2: احنا شنو سوينا؟ لا احنا مو أبعدناهم، احنا حاربناهم نفسيا. شوف الإبعاد يريحك يعني. نعم. الإبعاد بعدني وخلص أنا رحت، بس ما أنت باقي ويحاربوك نفسيا وأنت تعرف أنه أنت أفضل من هذولا ممكن تقدم للمنتخب.
1: نعم.
2: وقعدهم احتياط. تشكيلة المنتخب العراقي بالمباراة الأولى من سنة 2015 إلى اليوم وبمجيء المدربين الأجانب للعراق ما شفنا تشكيلة مستقرة لحد هذا اليوم. فقط.
1: نعم.
2: كاتانيتش.
1: نعم.
2: اللي كان مستقر على لاعبين المحليين نفسهم.
1: نعم.
2: راح لعدة سنوات فقط بلاعبين المحليين. من بعد كاتانيتش إلى اليوم كاساس، بيتروفيتش، سكوب، ديك أودفوغات، هذول اللي اجوا ولا واحد ما استقر.
1: نعم.
2: كل دائما تشوف مباراة تشكيلة، مباراة الثانية تشكيلة أخرى.
1: نعم.
2: شنو بنية؟ أشوف المواهب، أشوف اللاعبين، أشوف هذا اللاعب شنو اللي يقدمه.
1: نعم.
2: بالنهاية نفس بدايات متشابهة نهايات مختلفة.
1: نعم.
2: هذا هو مشكلة المدربين.
1: عندي تساؤل كابتن، احنا بالنسبة لل نقول للتجربة، اعتقد انه في هذه البطولة برأيي الشخصي يعني اذا تتفق وياي انه افضل لاعبين اثنين جربناهم ويستحقون ان يكونوا يتواجدون بالمنتخب هو يوسف الامام وسيف.
2: نعم. وسيف اي لاعب الطلبة.
1: نعم. نعم. مهاجم اعتقد هذه التجربه الحقيقيه اللي راح هؤلاء اللاعبين الاثنين هم اللي راح يفيدونا بالمنتخب. اما يوسف النصراوي يعني لا تعليق عليه، لاعب متكامل. اعتقد يوسف الامام يحتاج له كثير من الثقه وحسيته ارزن واثقل واهدأ لاعب في خط الدفاع لبناء الكرات هسه.
2: بالضبط.
1: الكره اصبحت بناء اللعب من حارس المرمى. اذا حارس المرمى ما عنده لعب بالقدمين ما راح تقدر تتوازن اصلا في المباراه.
2: صح.
1: مو عاد اشباه الوسط. واللاعب كذلك سيف اللي سجل هدف، واعتقد انه مهاجم جيد وشاب
2: يحتاج له بالضبط عمل
1: عمل عمل وكثير.
2: منتخبنا الوطني يحتاج مهاجمين.
1: نعم.
2: يعني انتهى فتره ايمن انا اشوف.
1: نعم.
2: والدليل تقدم العمر يأثر على اللاعب.
1: نعم.
2: واللاعب كان عنده مشاكل حقيقة في مبارياته الأخيرة، وتخيل أنه مع نادي الأوزبكي.
1: نعم.
2: 9 مباريات عنده هدف واحد.
1: نعم.
2: هو مهاجم أساسي مع نادي عنده هدف واحد، وهذا من إحصائية كلش قليلة بالنسبة لأيمن حسين. فسيف ممكن تجربة حلوة. عندنا مصطفى قابيل لعب أربيل سابقا،
1: هم سحبوا
2: لكن ما شفنا. احنا نتمنى دول نشوفهم.
1: نعم.
2: يعني انت مدام اقنعت الشارع الرياضي بتجربة اللاعبين.
1: نعم.
2: خلينا نشوفهم.
1: نعم.
2: ما نخسر شيء.
1: نعم.
2: يعني بس مو منطقي انت لاعب مثل يوسف النصراوي جايبه من بايرن ميونخ، من اكاديمية بايرن ميونخ.
1: نعم.
2: وتلعبه 12 دقيقة.
1: نعم.
2: في بطولة كاملة.
1: نعم.
2: يعني هذا مو تجربة، هذا فقط يعني خداع يعني الشارع الرياضي بصورة شلون انه انت بس تشوف بالتلفزيون هذا اللاعب نزل مع المنتخب، وانه ماكو حقيقة.
1: نعم.
2: انت اليوم تريد منتخبك يفوز اكيد، زين نزل كل عناصرك القوية.
1: نعم.
2: زيدان اقبال كل العالم يتفقون انه هو اقوى لاعب
1: خط وسط
2: موجود احتمال على مستوى اسيا.
1: نعم.
2: لاعب شارك في دوري ابطال اوروبا، لاعب مع يونايتد، يعني ما اريد اقول له زيدان قبل شنو نقول عليه قليل بحقه مع.
1: نعم.
2: كاس العالم من.
1: نعم.
2: اللي سوا
1: احنا ما صدقنا انه يتواجد هيك لاعب عندنا بالمنتخب.
2: بالضبط.
1: بعد فتره غياب كبيره
2: تخليه هيك. زيدان هم لعب ذاك الوقت.
1: نعم.
2: اللي يحتاجه. انت اليوم تحتاج شنو؟ منتخب العراقي لعبه عشوائي، الى اليوم ما شفنا تكتيك من مدرب نعرف به شنو هدف من اللعب. هسا اكو منتخبات يلعبون كرات عالية، احنا ما خلينا ايمن انه ما نعتمد على الكرات العالية، نعتمد على الكرات الارضية.
1: نعم.
2: زين احنا بنينا لعبة تكتيكية من 5

0: كرات لا.
1: نعم.
0: وهذا دليل واضح انه المدرب مدى يقدر يقدم شيء مع المنتخب. ليش؟ العقل الادوات مالته واحد جاي من بايرن ميونخ واحد من نادي يعني مو استنقص من الموضوع بالدوري العراقي لكن تلقى من الفرق الشعبيه واغلب اللاعبين من الفرق الشعبيه وصلوا الى منتخبات نعرف هذا الشيء.
1: نعم.
0: شلون توالم بيناتهم؟
1: لا يحتاج
0: شلون العقليه؟ ليش احنا نقول خلي نعتمد الشارع الرياضي كله يقول خلي نعتمد على المحترفين؟ ليش؟
1: نعم.
0: بالك صافي كل الكورسات اللاعب ماخذه.
1: نعم.
0: فقط
1: تأسيس واحد.
0: التأسيس واحد فقط تنطي الفكر اللي انت تريده والتكتيك والتكنيك والطريقة اللعب بناء انت تنطيهم هم يسووا.
1: نعم.
0: لهذا احنا نريد استقرار. مشكلة المنتخب العراقي مرتبط مع مشكلة العراق بأكملها.
1: نعم.
0: استقرار ماكو، اكو فساد بالموضوع، اكو هواي هواي امور يجر اللاعبين حتى بهذا الموضوع. ليش دائما اللي يستحق زين هو اخذ اللاعبين، ليش ما باوع على احصائيات؟ انا كمدرب عندي فئه اخذت شهاده السي، احنا من باوع على لاعب على سبيل المثال ناخذه على احصائياته. نعم. اذا ردنا نتعاقد مع لاعب نباوع على احصائياته.
1: اي نعم.
0: زين المدرب من ياخذ اللاعب على احصائياته؟
1: زين احنا عندنا داتا اصلا للدوري،
0: هم قالوا سوينا واي سكاوت جديد انه على اساس
1: ما عدم
0: زين المدرب كان حاضر مباريات على اقل تقدير.
1: نعم.
0: مثلا حسن عبد الكريم ما سحبه.
1: نعم.
0: الكل يشوف
1: حسن طبعا ثارت كثير من التساؤلات، يعني انا كثير من الرياضيين سيلوني يعني على هذا الموضوع انه حسن عبد الكريم اصلا كان ما مدعو.
0: صح.
1: كان مكانه الكابتن بسام شاكر لاعب الشرطه.
0: نعم.
1: بعدها كابتن بسام مصاب
0: واجى
1: كابتن مع احتراماتنا إلى كابتن قوقية.
0: نعم.
1: اجى للتشكيلة هو مو اساسي
0: واساسي صار
1: اساسي. زين انت ارنولد تعال فهمني يعني شنو نعم. الفكرة من الموضوع انه انت زين انا متأكد لو كابتن بسام كان موجود يمكن هم الموت كان اساسي
0: احتمال ما يصير اساسي.
1: نعم.
0: اي
1: زين شنو الفكرة من الموضوع هذا؟
0: هو هاي المشكلة اللي ما يفهمها. نعم. الشارع الرياضي بصورة عامة، لأنه المدرب القائمة مثل هذا الورقة مخلين قدامه، واني أراهن على هذا الشيء من سنة 2015 هذا موجود.
1: أه.
0: ودليل واضح الكابتن زيكو.
1: نعم.
0: مدرب اللي جانا لاعب. نعم. منتخب البرازيل سابقا. نعم. أسطورة برازيلية يعني.
1: نعم.
0: من درب المنتخب العراقي خلوا بالأخير قائمة، قالوا اعلن عن هذا القائمة.
1: نعم.
0: يباوع 4 من عندهم متأخرين بالسفر، ماخذين الموضوع السفر وسياحة، قاعدهم بالاحتياط، كلنا نذكر يونس محمود نشأت أكرم قصي وكرار كلهم قاعدهم بالاحتياط وصورة مشهورة كل هذا القصة.
1: نعم.
0: قال أنا ما أخذ هذول اللاعبين، وجابوا يلا هذا القائمة. قال مدام هيجي العراق بحياته ما يتطور مادام تفرضون الأسماء على المدربين.
1: نعم.
0: وهذا دليل واضح انه الكرة العراقية ما راح يتطور في ظل تدخلات بشؤون المدرب.
1: أه.
0: بقرارات المدرب.
1: يعني انت متأكد من هذا الموضوع؟
0: طبعا هذا الكلام
1: هذا في زمن هذا الاتحاد والاتحاد السابق
0: بوقته كان كل اتحادات نفس الشيء دا يروح مثلا حتى بوقت عدنان درجال كنت تدخلات حتى من كابتن عدنان درجال كان موجود تدخلات والصياح على المدرب على عبد الغني الشهد في مباراة الفلسطين.
1: اي نعم.
0: دخل زيدان اقبال طلع بشار اكو شغلات يعني كابتن عدنان ما كان يتحمل انه يسوي عن سر لا هالمرة صيح بالملعب على المدرب على عبد الغني الشهد. مقصد كلامي اكو تدخل
1: نعم
0: سري انه هذول الاسماء لازم يكونون اساسيين، اكو تدخل لا علني المهم كنا نعرف اكو تدخل.
1: زين هذا بالنسبه للتشكيله. نرجع الى موضوع مهم اثرته قبل قليل واريد نتحدث به. انا لاعب مصاب ويستدعيني المنتخب.
0: نعم.
1: ليش ما اقولهم انا مصاب غير جاهز؟ يعني هل هذا مو هي تدري شلون كابتن اصبحت الامور هنا اللاعب مرات ما بين وبين اذا يعتذر يقول لك هذا
0: خان الوطن
1: خان الوطن ما يريد يجي للوطن. ايوه صراحه
0: صح صح صح لا مو اكو بعض الاعتذارات يؤذي.
1: نعم.
0: المنتخب فاز بكاس الخليج. نعم. والهدايا
1: اها
0: واقع.
1: نعم.
0: اللاعب العراقي المحلي تفكير انا كل زين اعرفه.
1: نعم.
0: حتى لو مصاب يقول لي اروح على الاقل ماكو تدريب بالنادي واتعب والعب مباريات ودية مع النادي والدوري لحد ما يرجع التوقف الدولي وكذا تعال
1: ويجي واحد ياخذ مكاني.
0: اها فانا شنو اسوي هنا؟ اروح مهما كان اصابه لعبه واحده اصابه صرت وممكن منتخبنا ياخذ وهدايا راح يكون فلوس وكذا. والله يفكرون بهذا الشيء لانه مثل
1: اليوم
0: ما
1: انت اليوم كابتن احمد اليوم
0: صدق يعني قلبنا
1: اليوم يعني اليوم جريئة جدا.
0: ليش انت تخيل لو مسوين الخطوه اللي انت قلت شكو بيعتذر؟
1: نعم
0: ما راح يصير شيء. اكو لاعبين اعتذروا.
1: نعم
0: بس من لاعب المحترف من يعتذر الشارع الرياضي ينقلب خان الوطن وكذا.
1: اتذكر مره صارت على علي الحمادي.
0: علي الحمادي مثلا اعتذر. نعم. وكثير من اللاعبين
1: وحتى هاي المره هو الرجل اجى هو مصاب
0: إيه؟
1: والنادي قال المصاب بالضبط. بس ما اعتذر لان يخاف من شارع
0: نفس القصه يتكرر.
1: نعم وصل للسعوديه بعدها
0: بالضبط.
1: زين كابتن هنا راح يصير عندنا في التساؤل اخر.
0: نعم
1: هل اللاعبين المصابين اللي متواجدين في الانديه في الدوري العراقي احنا ما اكو في كل نادي كادر طبي؟
0: نعم
1: المفروض التوجه بالإعلان لقائمة المنتخب العراقي تكون من الاتحاد العراقي للأندية اللي متواجدة بها اللاعبين.
0: صح
1: هذا اللاعب جاهز في نادي دس عليه؟ نعم جاهز. مو صحيح
0: صح.
1: مو لا مو اللاعب
0: ايوه لا بهذا الشكل لازم
1: بهذا. زين انت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي انت ما راح تفرضين غرامات على الأندية اللي دزت لاعبينها وهم مصابين على يا اساس التدس لي لاعب مصاب وكلفتني؟
0: اتفق وياك.
1: صحيح ولا مو صحيح؟
0: يعني يحتاج هذا اصلا تحقيق بهذا الموضوع
1: مو صحيح.
0: على اقل تقدير الموضوع وطن موضوع.
1: نعم.
0: بطوله.
1: نعم.
0: موضوع متنفس الوحيد للشارع الرياضي.
1: اي نعم.
0: كره قدم. فلهذا احنا طالبنا رئيس وزراء الاستاذ علي الزيدي انه يدخل بتحقيق على اقل تقدير هذا المواضيع.
1: نعم
0: أبسط موضوع شلون لاعبين وموضوع اللي يستحق واللي ما يستحق هاي الأمور.
1: نعم.
0: وفعلا بدأ أنه أكو تحقيق قادم. آه نعم طلع أنه أكو تحقيق حتى في هدايا اللي أخذوه.
1: نعم
0: يعني موضوع شوية بدأ الرأي الشارع الرياضي يكبر بصراحة بالتواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: لأنه الكل قلبهم محروق على الأداء وعلى البرودة اللي صار عندهم. فهذا من المواضيع إن شاء الله بالأيام القادمة احنا نثق بدولتنا وسيادتها في إرجاع للكرة العراقية والنظر بشكل تحقيقي عليهم.
1: نعم. نعم. أكو موضوع آخر هم من يعني نحب نثيره من خلال تواجدك معنا. أعتقد أنه أفضل لاعب في الدوري العراقي باتفاق كثير من الرياضيين وفي وجهة نظري اللاعب أحمد هيران.
0: هيران أحمد.
1: هيران أحمد عفوا.
0: لاعب
1: الزوراء. اللاعب الزوراء. يعني هذا اللاعب وأيضا أفضل حارس مرمى باعتقادي علي كاظم.
0: علي كاظم.
1: بدون منازع. ذول اللاعبين ليش مستبعدين؟
0: سبحان الله هو كان حاضر في مباراة قبل إعلان القائمة.
1: نعم.
0: هيران أحمد سجل هدف من أجمل الأهداف في الدوري.
1: نعم.
0: هو كان قاعد في منصة الإعلاميين.
1: نعم.
0: احتمال ما شافه يعني ما أعرف شلون يعني مفسر
1: كابتن سبع أهداف عنده من خلال خمس جولات.
0: آه احتمال ما يعرف بي. يعني أو حتى لو يعرف كابتن من يخلون هذا الورقة قدامك تنسى الباقي.
1: نعم.
0: هذا واقع خلي ما نتكلم شيء ونجامل به.
1: نعم.
0: الشارع الرياضي لو تجيب أي شخص من شارع الرياض تعال خلي تشكيلة المنتخب العراقي والله يخليك أقوى تشكيلة.
1: نعم.
0: لأنه كل عناصر متوفرة عندنا.
1: نعم.
0: لاعبين محترفين لاعبين بنديتهم قوية. شو الدليل هذا؟ هيران شوف هيران كان يلعب في دوري السويسري الممتاز.
1: نعم.
0: في تحت 21 سنة لأنه يعني من اللاعبين اللي أنا اكتشفتهم وعندي صلة كلش قوية به. الرجال قدم أداء هناك ووصل لكن الإصابة حرمه. قال أرجع للعراق ما حد مدى يشوفني قال بسويسرا أرجع أشوف نفسي هنا أنا شلون لاعب.
1: نعم.
0: وفعلا أجا والدليل أنت تتكلم بيه تقول أنه من أفضل اللاعبين بالدوري العراقي وطريقة تسجيله واللاعب جناح قوي.
1: نعم.
0: وصانع لعب.
1: نعم.
0: والفترات السابقة مثل المنتخب الأولمبي أمين. زين ليش ما متواجد الرجال بعد شنو يقدر يسوي؟
1: نعم
0: حتى يفرق
1: شي قدم
0: مع أكثر من هذا يعني.
1: نعم.
0: هاي الأرقام اللي تكلمت بيه موجود عنده شنو يقدم حتى محمد قاسم.
1: نعم
0: محمد وحسن وبيتر جورجيس لا تروح بعيد
1: كابتن هاي هاي بعدين نرجع الى الى موضوع التشكيله نتمنى انه هذه الرسائل قد وصلت بشكل واضح وصريح الى المعنيين والى المسؤولين عن طريق ضيفنا العزيز وحق الرد مكفول
0: اكيد اكيد نعم.
1: بالنسبه للتشكيله الاولى في المباراه الاولى انا اريد اجيك اياها من الاستدعاء الى التشكيله
0: نعم
1: قبل لا ندخل للمباراه الاولى او بعدها نخليها اخر فقره التشكيله المثاليه بالنسبه لك
0: نعم
1: تصير اخر فقره بعد استعراض نتائجنا التشكيله في المباراه الاولى لا هي تشكيله اساسيه وانت داخل تريد تفوز
0: ولا استكشافيه
1: ولا هي استكشافيه ولا هي تجريبيه بالعكس يعني انت مرات احنا نسولف في كل منتخب اكو عناصر ثابته ما تقدر تبدلها صراحه
0: اكيد
1: يعني امير العماري من العناصر الثابته مرخاس دوسكي من العناصر الثابته انت عندك خلل في الدفاع وافضل لاعب في خط الدفاع هو مرخاس دوسكي
0: صح
1: يعني انت يصير تستغنى عنه
0: لا اكيد
1: يعني هذا هاي واحده امير العماري من افضل اللاعبين اللي يسوي لك توازن داخل الملعب
0: الرتم بيدا
1: نعم
0: رتم المباراة بيدا أمير
1: هسه احنا زيدان اقبال عمي ما نقدر نحكي يعني هذا اللاعب الجوهرة هذا اللاعب الجوهرة لو عند اي منتخب يعني ذاك اليوم الجماهير السعودية بعد مباراتهم من القطر فاكو هناك استفسار قال من هو اللاعب الذي ترغب في ان يكون
0: في منتخب
1: في منتخبات من هذه المنتخبات الخليجية اجمع كل المشاهدين والمشاركين والمشجعين والمحللين انه زيدان اقبال
0: زين هسه انا وياك نروج زيدان
1: لا والله
0: انت كلامك منك من الخليج يجي
1: اي نعم
0: نعم
1: فمباراتنا الاولى رايك بالتشكيله اللي نزل بها المدرب
0: انطيك
1: شنو رايك شنو رايك شنو كانت فكرته يريد ياخذ تعادل من عمان اللي هو تصنيفه اقل من عندنا ما اعرف
0: المعلق
1: طبعا احنا اضعنا البطوله من المباراه
0: الاولى اي طبعا ما كنت اوقع بهيك ازمه
1: نعم.
0: المعلق دائما احنا ما كنا من نروح للبطولات دائما ينطون ورقه تشكيله للمعلق اللي يعلق عن المباراه
1: نعم
0: استاذ علي المعلق كان الاسماء ما يعرفه يقول هذا التشكيله تغير اثناء المباراه يحكي بزيدان اقبال زيدان اقبال ماكو امير ماكو امير اني شوف هذا هنا من عندكم راح أتكلم عن هذا الموضوع تشكيلة المنتخب العراقي قبل ساعة تغيرت الأساسي أنت ذكرته ميرخاس أمير زيدان كلهم كانوا موجودين
1: نعم
0: قبل المباراة تغيرت تشكيلة المنتخب الوطني والدليل أن المعلق واصل لتشكيلة قبل ساعة يتم إعلان عن تشكيلة المنتخب وواصل للتشكيلة غير التشكيلة اللي نزل به شنو رأيك المعلق يقول زيدان اقبال هو ماكو زيدان
1: نعم
0: امير يلعب الكره الى امير العماري امير العماري ماكو
1: نعم
0: يتكلم ميرخاس دوسكي احمد يحيى بداله اذا هذا شنو ينطيك طابع الخطه متغيره يعني احنا هسه من تكون منصه الاعلاميين يجيك التشكيله يجيبونها لك
1: نعم
0: هاي تشكيله المنتخبين
1: نعم
0: وهذا التشكيله يروح نفسه للمعلقين
1: نعم
0: المعلق يبقى
1: قبل التشكيله
0: قبل ساعه من المباراه
1: قبل ساعه من المباراه
0: اها نعم. من يجيك التشكيله المعلق يباوع عليه ويتكلم الاسماء موجوده بالانجليزي والعربي فوق نعم. انجليزي وجو عربي المعلق يتكلم بتشكيله
1: هي
0: الحقيقيه مو هو
1: مو هي التشكيله
0: شنو اللي صار بذاك المباراه انا اريد اعرف عن هذا الموضوع وهذا اللي اكتشفته من خلال المعلق وتقدرون اللي يشك بكلامي رجع المباراة ويشوف
1: نعم
0: الأسماء اللي دا يطرق المعلق ما موجود عندنا
1: نعم
0: باللعب الحقيقي وينهم
1: هذا سؤال واستفسار من قبل الضيف ومن قبل برنامج سبورت أكشن هل التشكيلة الأساسية التي على الورق ذهبت إلى المعلق مخالفة للتشكيلة الأساسية التي
0: نعم.
1: نزلت إلى أرضية الملعب في المباراة الأولى ضد المنتخب العماني أتمنى أن يكون رد
0: أكيد ورد أي واحد يقدر يشوف يتابعي باليوتيوب موجود
1: نعم.
0: مباراة كاملة على قناة الكأس ويعرف يعني الكلام أنه هو ده يتكلم بلاعبين ما موجودين أصلا
1: نعم
0: نعم
1: طريقة اللعب اللي لعبوا بها
0: منتخبنا الوطني بتشكيلة اللي عرفناه يعني 4-2-3-1.
1: نعم.
0: اللي هو الاحتفاظ والاستحواذ وبناء اللعب عن الأطراف. يعني احنا لا شفنا استحواذ ولا شفنا بناء ولا مثلثات ولا مربعات ولا تعرف انه هدفك شلون تبني ماكو. يعني انت تريد من الدفاع اللي هو اللي نعرفه من الدفاع.
1: احنا بادلنا في بداية المباراة قدرنا ان نسجل هدف.
0: احنا سجلنا.
1: نعم.
0: ما عندنا مشكلة احنا كمنتخب. لكن انت اليوم تكلمني ماكو بالعراق استاذ. احنا ما عندنا حل وسط بالعراق. هسه تقول لي شلون. يا اما فوز. ما عدنا مثلا احنا تعادلنا او خسرنا. هذا بالعراق ما يمشي. احنا العاطفة بالمنتخب ما يوقف قدامنا شيء. كل منتخبات يخسر.
1: نعم.
0: لكن منتخبك انت اذا خسر لا موضوع اخر.
1: نعم.
0: يصير. ليش؟ لانه انت تعرف بهذا الحال انه المتنفس الوحيد للشارع الرياضي او الجمهور العراقي او العراقي بصورة عامة هو كرة القدم.
1: نعم.
0: فمن يشوفون هذا يتألمون من حقهم. انت دخلت بطولة شنو تجرب اللاعبين؟ يعني أنا ما أفتهم الفكرة من مدرب يقول أنا داخل بطولة أجرب لاعبين. شنو هو البطولة؟ أنت تقدر تجربهم بالوديات.
1: نعم.
0: بطولة من حقنا إحنا ناخذه.
1: أحسنت. هذا من خلال كلامك يعني نوجه هذا الكلام للمعنيين والمسؤولين في اتحاد كرة القدم وفي الرياضة كافة. أخواني الأعزاء، الجمهور الرياضي العراقي جمهور بسيط، جمهور مثقف، يحب الفوز، يحب الفرحة، يحب النتائج، حتى لو كانت البطولة مو
0: صح.
1: مو واو، حتى لو كانت البطولة مو واو.
0: هذا الواو راح يموتنا. شو يسوي؟
1: أي بطولة يشارك بها المنتخب العراقي يحب إنه يفرح هذا
0: أكيد.
1: الجمهور. فأنتم لا تتلاعبون بمشاعر الجمهور. جيبوا تشكيلة أساسية. تريد تجرب؟ نعم جرب عندما تضمن الفوز.
0: صح
1: صحيح لهم صحيح. وأجرب لاعبين ثلاثة، مو أنا جايب تشكيلة 7 أو 8 لاعبين غير جيدين وأريد
0: صح.
1: أجربهم. ومثل ما قلت التشكيلة اللي جايبهم أصلا كانوا متواجدين في تصفيات كأس العالم
0: صح.
1: وفي كأس العالم. يعني فنتمنى أنه التجربة لا تكون على حساب مشاعر العراقيين.
0: يعني هو أنت تقول سيف لاعب الطلبة.
1: نعم.
0: لو مو حاسين أيمن مو جاهز كان سيف ما يشوف الهجوم المنتخب. هذا واقع.
1: نعم.
0: أكو لاعبين للتجربة. عندك عناصر يوسف النصراوي.
1: نعم.
0: بسام شاكر، حسن قوقية من زمان ما شايفه مع المنتخب.
1: نعم.
0: على الأقل تقديرا نجربهم.
1: نعم.
0: مثلا عندك الحراس.
1: نعم.
0: ليش جبت أحمد باسل من جديد؟ يعني أنت جرب الحراس الآخرين. أنت اليوم بطولة كأس الخليج.
1: جرب لما جرب.
0: بالضبط. وما يجرب بطولة كأس الخليج هو شنو؟ تأهيل لكأس آسيا.
1: نعم.
0: زين أنت يمتى تجربهم كأس آسيا تجربهم؟ زين إحنا عدنا بعد لاعبين راح يتواجدون بكأس آسيا.
1: نعم.
0: زين دولاك شلون راح يكونون؟ من اللي راح يضمن مكان؟ هو نفس هذا التشكيلة مع كأس العالم. شنو اللي راح تضيفه بالنسبة لمنتخبنا؟
1: نعم.
0: ما عدنا إضافات. مجرد سيف في مباراة أثبت نفسه أنه ممكن إذا اشتغل على روحه مثل ما ذكرت ممكن نشوفه بهجوم منتخب الوطني. أما الآخرين
1: أشاد به كثيرا الكابتن عدنان حمد تحياتنا.
0: نعم.
1: قال من المهاجمين الجيدين
0: والله نتمنى
1: يعني. لهم بصمة يعني.
0: أي والله نتمنى.
1: وصراحة أنه إحنا أنا شايفة في مباريات كثيرة مع نادي الطلبة سيف من اللاعبين اللي ما يسوي زيادة داخل منطقة الجزاء.
0: نعم.
1: فقط من لمسة واحدة أو مباشرة. وإحنا مبارك. تحدثنا أني وأحد الضيوف الكابتن محمد شذر تحياتنا إليه قبل المباراة. تحدثنا على موضوع سيف.
0: أي سيف.
1: وحكي أنه قال من اللاعبين اللي يلعبون في بلمسة واحدة واستطاع صحيح. وقال اليوم أنا أتوقع يسجل وصحيح من لمسة واحدة وسجل. نعم. فهذا اللاعب إن شاء الله نتمنى يكون إلى بصمة داخل المنتخب العراقي. فأعتقد أنه هناك أيضا حجج في هذه المباراة الأولى. من أهمها أنه طول العشب والرطوبة العالية. بس إحنا نخلي هذا جانبا. العامل البدني للمنتخب العراقي كان سيء جدا. في الدقيقة 60 انتهى كل شيء.
0: اي صح. أكو فتشي أستاذ علي. أنت تعرف محترفين وين يلعبون.
1: نعم.
0: دول الإسكندنافية وأوروبا بصورة عامة هناك ماكو شمس.
1: نعم.
0: شنو أقول عكس يا ما ثلج يا ما مطر قوي.
1: نعم.
0: يعني بمثابة رطوبة ومثابة حرارة. احنا جماعتنا بالرطوبة وحرارة وهم بالبارد نقول. اللاعب المحترف كل الأجواء يقدر يشتغل به. انت بمباراة عمان قلت لا احلى شيء وين صار؟ هو قال عامل الرطوبة المدرب. طلع عمير العماري بعد المباراة تصريح يعني قلب الموازين. قال احنا ما يهمنا عامل الرطوبة. شوف يعني رد على المدرب بس غير مباشر. انت ما اشركتنا قلت حجة الرطوبة. استاذ اليوم كرة القدم مو بالحجج. انت عندك محترفين حتى لو العشب طويل. اصلا باوروبا يسوون العشب طويل حتى بسبب الامطار وهاي يعني يقدرون يركضون وكذا. مو هاي حجة. انت من تتعادل مع عمان انت خطأ مالتك. مو الرطوبة. زين بالبصرة. أنا أتذكر حتى كأس الخليج السابقة المي كان مرتفع وأكو رطوبة. وبراين بايش سجل كلهم سجلوا لاعبين. أشو محد ما يشتكى من الرطوبة الموجودة بالبصرة.
1: فعمل اللياقة كان سيء جدا.
0: اللياقة ليش سيء؟ لأنه أنت أغلب لاعبينك جايبهم عندهم مشاكل بدنية. كلهم دقيقة 60 وقع وبلقع. ليش ما أشركت لاعبين الجاهزين؟ مثلا زيدان إقبال قبل لا يجي سجل هدف قبل لا يجي بثلاث ايام. ليش ما شركته؟ لعب جاهز اجى من من منك راسا يشارك. شو جاء هذا اللاعب قاعد احتياط؟
1: امير العماري.
0: امير العماري هم يصنع هدف وجا سبحان الله وقعده. مرخص ما يحتاج نقول يعني
1: ولا افضل لاعب بالمنتخب
0: لعب شو اسمه هذا البطوله اللي قبل اللي تاهلوا الامم الاوروبيه. تصفيات امم اوروبيه. إيه زين أشو هذا اللاعب هناك لعب يجي المنتخب يتأثر بالش اسمه. فإذا هذا حجة أستاذ مو ما يصير هيك. هذا حجة من خسر هيك.
1: في المباراة الثانية ضد المنتخب الكويتي نتي إلى التشكيلة الثانية
0: منتخب الكويتي
1: كانت هناك تشكيلة وتعديل جيد على التشكيل صراحة.
0: ليش؟
1: من انتقاد كثير من
0: لأنه حق الشارع الرياضي. الشارع الرياضي بدأ يعرف أستاذ.
1: أنا
0: اليوم ما خلي تشكيلة أقول لك هذول العناصر عندي راح تخلي أفضل تشكيلة. وأنا متأكد كل شخص بالشارع الرياضي يطلع منه يدخل منه كلنا نعرف. يضيف منه يطلع منه. زين أنت ليش أخذت برأي الجمهور بالمباراة الثانية؟ ليش؟ لأنه أنت تعرف الغضب الجمهور. والشغلات اللي أنت سويتها غير صحيحة كمدرب واصل هذا العمر. ما تقدر تختار تشكيلة تفوز بها على عمان. هذا انت مسؤول مو احنا المسؤولين.
1: طبعا
0: احنا اللاعبين كلهم جاهزين بس انت ليش هيك سويت الله اعلم. ام راح نحكي بهذا الموضوع
1: ما ندري الضغوط اللي متواجده عليه.
0: منتخب الكويت انت امام منتخب الكويتي بكل صراحه منتخبات القويه احرجنا في دقائق. انت تعرف اللقطه الاخيره مال احمد قاسم
1: كان ممكن ان يفوز لهم
0: وممكن يفوزون. احنا انقلب الهجمه المرتده واحنا فزنا به. إذا مو منتخب سهل. وأكثر منتخب بالخليج الكويتي يعشق بطولة الخليج. من الأخير. أكثر فريق حصد ومهم له. أنا قلت لك مو مهم للكويت كأس العالم ولا مهم آسيا. مهم له كأس الخليج. هسا أنت من تجي المنتخبات من تقول كل كرة الكويتية ضعيفة. لا يقول لك أنا أفضل منتخب بالخليج وحقه. يلا اليوم منو أفضل منتخب بالخليج؟ هو لأنه عنده ألقاب كثيرة. احنا امام الكويت نزل بتشكيلة اللي يحتاجه وهم كمله ما سوى 100% 50% وطلع بعدين غير وكذا ونرجع الجماعة السابقة نرجعهم للمباراة.
1: اعتقد انه اشباه الوسط هم كان السبب في هذه التناغم الكبير بين اشباه الوسط ادى الى هذه الاهداف.
0: يعني مثلا كرار نبيل من اللاعبين الجيدين يعني بالدوري العراقي لكن كرار ما يمتلك شوف من الدخل كرار وزيدان.
1: قصدك ميثم جبار.
0: ايه انا خط الوسط.
1: كرار نبيل. اي نعم
0: من الدخل ويا زيدان اقبال. ما يقدروا اثنينهم بدنيا ضعفاء. يعني الحاله الدفاعيه راح من عندك يروح. نجي على ميثم جبار على سبيل المثال شفنا اداء ميثم ما يطمن حتى مع نادي. الرجال وصل إلى مرحلة بعد ما يقدر يقدم مع نادي تريده مع المنتخب. هو حيل صديق وأخويا بس الواقع
1: الواقع لازم نتكلم بينا.
0: لكن من طلع راسا شوف ما قدر يقدم رايبين سلاقة راسا اعتزل بعد كأس العالم.
1: نعم
0: شاف خطأ نعم. في عدة كرات وبعد ما يقدر يقدم الرجال اعتزل. يا أخي أنتم أغلبكم اعتزلوا.
1: نعم
0: على كل
1: أعتقد أنه شيء من المنتخب قد عاد في هذه المباراة أمام المنتخب الكويتي بعد الفوز الصعب عليه، بس هذا جاء إنه بمردود سلبي للمباراة
0: أكيد.
1: الأخرى، بحيث أنه دخلنا مباراتنا ضد المنتخب السعودي بتشكيلة غير متوقعة نهائيا.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: هل هو غرور أنه أنت سيطرت وانتهت تريد تريح لاعبينك حتى لا يحصلون على إدارات أخرى؟ هل هو مثل ما نقول تغافل عن تشكيلة المنتخب السعودي، أو أنت ما متوقع أصلا أنه المنتخب العماني هو صراحة أنه هم ما متوقعين، يعني حتى هم لآخر لحظة هم يباعون بالإنذارات ويباعون بالأهداف، واللاعبين الدقيقة الأخيرة هم يأخرون كرة بيناتهم، ما يعرفون المنتخب العماني متعادل ويانا بالأهداف والنتائج. ما مخلين السيناريو، ما مخلين كل السيناريوهات،
0: لا ما مخلين أصلا.
1: نعم
0: أسوأ مباراة شفتها للمنتخب العراقي بالفترة الحالية، ما أقول لك فرنسا ولا السينيغال ولا نرويج،
1: نعم
0: هو هذا منتخب السعودي.
1: نعم. أسوأ مباراة،
0: أسوأ مباراة دخل العراق هو مع المنتخب السعودي. فريق ما محضر لا تحضير، يعني أكو إحنا كطلاب هم عندنا واجب،
1: نعم
0: نكمله وندخل الامتحان.
1: نعم
0: ماكو أي تحضير، عشوائية، مدرب يقول هيك يسوي للحارس السعودي هدوا المباراة. هاي واقع يعني كارثة هذا بالنسبة لمدرب منتخب عراقي، يقول يهدوا الوضع ومن هناك عمان دا تتقدم.
1: نعم
0: ما كان أكو تخطيط 1% لمباراة السعودية، وانت لازم أصلا مع مباراة أمام مباراة يعني أمام منتخب السعودي لازم تفكر 100%.
1: نعم
0: ليش؟ كرة قدم تغير. كرة قدم ما بي مستحيل لحد صافرة الحكم، وهذا اللي صار على العراق. أنت متراهي، وحتى يجي مساعدنا الكابتن مساعد المدرب يقول له هدوا على شنو يهدون؟ وعمان مسجل، بدل ما يقول لا عمان رجعت للمباراة ترجعوا انتو.
1: نعم
0: لا، أيمن مد إيده كأنما لاعب جديد بعدي بكرة القدم ما يعرف قوانينه واخذ انذار.
1: نعم
0: هذا انذار مع الأيمن، وانذار مع الأيمن في كأس آسيا في قطر.
1: نعم
0: هو اللي أبعدنا، لازم على كل شيء نسوي حساب.
1: نعم طبعا.
0: زين هذا الحسابات مطلع على المنتخب العراقي برا؟
1: اي نعم.
0: انذارات طلعك اوكي، الانذارات السابقه انا تكلمت عليه بالانستغرام.
1: نعم.
0: في مباراتنا امام المنتخب الكويتي والانذارات مع حدا احمد قاسم وامير العماري اللي اخذوا انذارات يعني بلاش هيك احكيها، بس انت مباراه الوراء انت احتمال يرجع المنتخب العماني ورجع.
1: نعم.
0: بعض الناس والله المنتخب الكويتي هو هيك سوى. لا ماكو لا،
1: كانت المباراة بين يديك،
0: بين يديك أنت، خلل بيك. لو فايز على عمان ما كان يصير لك هذا اللي صار، فإذا الخلل الأكبر بيك.
1: نعم.
0: وبالمدرب وباختياراته. منتخب العراقي في مباراته أمام السعودية مع احترامي ما كنا أسود.
1: نعم
0: ما أريد أروح يعني، ما كنا أسود أمام النسور.
1: نعم
0: فريق ضعيف صغير مثل ال ال ال مثل القطط اللي يدور مكان يختبي به.
1: نعم
0: هذا كان المنتخب العراقي في مباراة السعودية. والدليل لا كرة لا لعب لا انسجام، كأنما ما متعارفين من زمان ويا بعض.
1: خطوط
0: كلها متباعدة. ماكو ضغط، ماكو يعني آخر 5 دقائق أو آخر 10 دقائق إذا تذكر مباراة السعودية كم هدف راح من عندهم؟
1: نعم كثير راح من المنتخب.
0: صار المنتخب العراقي تحول من منتخب عراقي إلى حصة تدريبية للمنتخب السعودي من نعم. الأخير أحكيها.
1: نعم
0: وللأسف يعني اللي صار بينا مع المنتخب السعودي ما أعتقد أي شخص ينسى هذا الشيء.
1: نعم أعتقد الهدفين هسه احنا طريقة اللعب والتشكيلة كانت خاطئة وكذا، لكن حارس المرمى نصف المنتخب.
0: نعم
1: صحيح، صحيح. حتى المنتخب السعودي أنقذ كثير من الأهداف
0: حارس عالم
1: أمام قطر، المنتخب القطري حارس المرمى أنقذ كثير من الكرات وصد ضربتين جزاء، منتخب البحرين أيضا عندهم العفو العماني حارسهم طلع ضربة جزاء.
0: صح
1: فإحنا يعني مع الأسف هل يخلو عرين الأسود من حارس مرمى
0: 40 مليون 45 مليون احتمال ما عدنا
1: حراس. ما عدنا حراس مرمى. يعني انت شفت الابعاد مال الهدف الاول، يعني مع احترامات الكابتن احمد باسل، يعني الثقه الزايده اللي متواجده عنده هاي، يعني اكو واحد يبعد كره داخل منطقه الجزاء بين الخط بالستياردات يبعدها الى الارض، انا ما شايف هيك، او يبعدها الى لاعب احنا اللي نعرفه يعني انه يبعد الكره بالقبضه الى الاعلى الى الجانب خارج منطقه الجزاء، بس انه تبعده بايد مفتوحه داخل منطقه الجزاء، يعني حتى هي اجت في يوسف الإمام أعتقد في صدره،
0: صار يوسف الإمام هو سبب الخسارة صار. يعني مقصد الكلام وقع عليه الموضوع، بس هو مو هيك.
1: نعم
0: هو أصلا لو ما كان باقي يوسف كان طلع الكرة. نعم. يوسف جاء.
1: نعم
0: أنت جيت بهذا الطريق،
1: هو الحارس المرمى المفروض أنه من يخرج يحسم
0: والله 100%. من وقت الحراس القدامى نور صبري بعد اعتزاله، يعني الجيل الحالي يعرف
1: أعتقد محمد قاصد نوعا ما جيد بعد نور صبري
0: نوعا ما، وما ما بقى مع المنتخب على كل من ذاك الفترة إلى اليوم ما أكو حراس، بس ظلمناهم. كان عندنا حارس اسمه شوان اللي إجا من نادي بيرفيلت الإنجليزي.
1: نعم.
0: من دوري الإنجليزي الممتاز. جبناه مباراة واحدة في زاخو من المنتخب العراقي، لعبة سوى لعبة مع نادي زاخو، آخر مباراة كان لمهدي كريم همين يوم اعتزاله، كان فقط مباراة خيرية ما أقدر أقول مباراة اعتزالية لأغلب اللاعبين المنتخب.
1: نعم.
0: جبنا مباراة واحد طوله كان 196 لاعب بالدوري الإنجليزي، وها قالوا عليه هذا كبير بالعمر وكذا من هالكلام، ولو الحارس شقد ما يبقى ما يفرق عند العمر. هسه هو وين؟
1: وين
0: نور صبري هسه؟ احنا وين بالتحليل في قنوات
1: هسه حاليا ايضا منصب في احد المنتخبات
0: اوكي منصب اخذ وكذا. هسه احنا شوان

0: أي نعم كمويل في أعتقد في دهوك أو زاخو
1: نعم. هذولا على أقل تقدير. بالنسبة لقلوب الدفاع يوسف الإمام اللي أثبت نفسه، أتمنى مع سي اس آر تنهمين لاعبنا اللي كان دوري الهولندي يسوي مع النادي طلبة مع سي اس آر تن من قلوب الدفاع اللي أبدعوا هسه نادي الزوراء أخذ من الطلبة. أيضا لعب مباراتنا في بطولة كاس ملك تايلند مع كاساس شان، نزل وقدم أداء حلو وبوقت فزنا على منتخب الهندي. عدنا بالقلب الدفاع الثاني أكيد أكام هاشم أخلي مع زيد تحسين، لكن مو أساسي يعني بالاحتياط زيد تحسين. أما الظهير اليسار ما عنده أي تعليق، يعني هو أفضل لاعب ميرخاز دوسكي هو أحمد يحيى أخلي اثنيناتهم سوا، يعني أي واحد صار أكيد ميرخاز هو المتقدم. ظهير اليمين عدنا مصطفى سعدون وحسين علي، وعدنا داريو نامو.
0: داريو نامو
1: اللي اصلا ما حد ما تكلم بيه استاذ.
0: نعم
1: بالاستدعاءات تعرف اثنيناتهم يلعبون زيدان اقبال وداريو نامو نفس الفريق.
0: نفس الفريق
1: اي ليش ما استدعيته؟ اخر شيء من ارنولد ابعد هذا اللاعب في كاس العالم، ليش ابعده؟ ما نعرف بدون اي سبب، قال في استحقاقات الاخرى زين كاس الخليج جيبه نشوفه. عندنا مشكله بظهير اليمين من وقت علاء مهاوي.
0: اي نعم
1: كل الاهداف اللي اخذناها من وقت علاء مهاوي،
0: حتى الهدف اللي ضد
1: بحرين
0: ضد لا ضد عمان من من جهه اليمين
1: من جهه اليمين.
0: نعم
1: فاذا يعني افضل شيء اشوف حسين علي حاليا في جهه اليمين، ممكن داريو اذا شفنا احتمال اقوى من حسين علي يمين. خط الوسط اللي اشوفه يعني زيدان اقبال نمبر 1 يعني رقم 6 كلش قوي، وامير العماري
0: نعم،
1: وايضا هذول البديل مالهم كرار نوعا ما جيد.
0: كرار نبيل
1: انا مشكله اخاف ما اذكر لاعب واظلمه للامانه.
0: زيد اسماعيل
1: مستوى كلش متراجع حتى مع الطلبه، سبحان الله شلون استدعى بكاس العالم جيد كان، قبله جيد كان، بالدوري العراقي تراجع مستوى. قبل كان اكو لاعب بس ما بقى خطيه، اللاعب جيلوان حمد كان اكو من افضل لاعبين خط الوسط.
0: إيمار شير
1: أم ممكن إيمار كلش جيد، هو وزيدان وامير صانع لعب الامامي نقول خلف شو اسمه محمد قاسم. عندنا من الاختيارات المهمه وكيفن يعقوب من اللاعبين اللي انا بصراحه كلش احب لعبهم، وايضا كصانع لعب عندنا لاعب آخر لكن للأسف ما راح ما بقى هذول اللاعبين حاليا. أما الجناح راح أكون مع ماركو فرج.
0: اليسار
1: راح يكون ماركو فرج.
0: نعم.
1: هو من أفضل، وهو دانيلو سعيد. دانيلو أيضا من اكتشافاتنا والحمد لله، يعني كملنا وراقة بس ما أعرف أسوين خطية شاربي. أما الجهة الثانية راح يكون منتظر الماجد، هو من أفضل المواهب الموجودة في أوروبا كأرقام كأحصائيات، ما ماكو غيره يعني. وبعد من كان بالبطولة الأخيرة
0: بيتر
1: اللي شفنا الصانع اللعب أضيف شو اسمه يوسف النصراوي.
0: يوسف
1: النصراوي نسيت هذا

0: من مستقبل منتخبنا، لأن كل التصريحات هي عكس الموجة. يعني أنا يعني والله ما شايف رئيس اتحاد يصرح وهو ما شايف مباراة المنتخب مالته، يقول فزنا خسرنا مع السعودية 2-1 والكويت فازت على عمان 3-1. يعني أوكي هسه واحد غلطت به، الثاني يا أخي ليش يعني دخلنا في بس بسبب تصريحه سابقا مع على منتخب السعودي، شفت ايش سووا بينا السعوديين.
1: اي نعم،
0: من قال ليش السعودية جاي على اللقب.
1: نعم،
0: اليوم صرت رئيس اتحاد هالمره يقول بطوله واو. نعم. يعني يعني ما اعرف شنو غير موفق.
1: اكو كثير من الصحافه والاعلام الخليجي بالتوجه الى سحب الملف من العراق بسبب
0: خليه يسحبون حتى بعد والله ما اعرف انا شنو اقول. يعني ما يصير رئيس اتحاد يصرح هيك شغلات. يعني بطولة الخليج هي بطولة كلش حلوة بالنسبة للخلايجة، يعني يحبوها هذا البطولة مقدسة
1: زين احنا ليش قدم ملف اذا هي مو ذيك البطولة؟
0: ايه ليه لا تدخل له؟ او ليش يعني والله
1: ليش تستضيف؟
0: ليش ايه بالضبط هسه المرة شلون بالله هسه احنا شلون هسه يجون ذولا يقولون هذا مو او طلع منتخبك واحنا نلعب بالبصرة يا بتقبله؟ ما يصير يعني هسه واحد يسألك.
1: نعم.
0: والتخبط اللي صار بعد عدم نجاح أرنولد إنه يجيبون كابتن عماد محمد إنه يقود المنتخب، تعال حبيبي عماد محمد كم مباراة لعب؟ 11 مباراة. كم مباراة فايز؟ 1 وتعادل 1 والبقاء خسارة، 9 مباريات خسارة. ها شلون جيبت تقود بيه منتخب منتخب وطني؟
1: غير أنا أجيب مدرب على النتائج لو على الاسم.
0: والله أنا أقول لك بالعراق شوف يعني دا نقول لو السابق يجي يعني اللي راحوا أحسن من اللي يجوا.
1: نعم.
0: فقط بالعراق إحنا عكس الساعدة نمشي. يعني أنت تريد قالوا عدنان حمد من مساعدة عماد محمد، حتى ما يصلح لي يكون مساعد عماد محمد مع يعني تقديري له، بس هذا واقع.
1: نعم.
0: الشغل مالته قدام العين.
1: نعم.
0: مدى يقدر لأنه على كل ما أريد أحكي عن مواضيع هواية، بس مقصد كلامي أكو تخبط عجيب بالاتحاد.
1: نعم.
0: القبل كانوا يحكون على عدنان درجال صاروا واخذوا مناصب حاليا، هاي ليش شلون ما تعرف.
1: نعم.
0: هم اللي حكوا على عدنان انه اخفق في بطولة الخليج واليوم منتخبنا اخفق، كانوا يقولون هذا اللجنة يحتاج الى تحقيق وكذا. اليوم يلا هسه انت لم تحتاج تحقيق.
1: نعم.
0: هسه انت بالاتحاد الحالي اخذت وظيفة، بدأوا يطالبون بوظيفة من يونس محمود. الناس السابقا كانوا يقولون احنا يعني الأمانة شيء وكل شيء يقهر، بس الجمهور ما احتمال ما يعرفون. ناس محللين مدربين سابقين أعضاء اتحاد سابقين كانوا يقولون احنا تكلمنا على عدنان اليوم احنا مدحناك ليش ما تجيبنا بمنصب. هل يعقل؟ هل يعقل كرة القدم في العراق وصل هاي المستوى؟
1: مع الأسف
0: يعني مو منطقة
1: إذا كانت واصلة إلى هذا الموضوع مع الأسف.
0: إيه وهاي صارت بالبرامج الرياضية يعني علنية صارت هذا المواضيع بطلب من مناصب من الاتحاد. وهذا الشيء إيه لأنه صديقه أخذ منصب هو هم يريد.
1: نعم.
0: يعني أستاذ علي إحنا للأسف هذا الاتحاد راح يطلع بي أنا هيك أشوف، لأنه سابقا عدنان درجال ما أمدح أي واحد، عدنان درجال أيضا كان عنده مشاكل إدارية كلنا نعرف.
1: نعم.
0: لكن كان شنو يسوي؟ يسوي تطوير بنقطة.
1: نعم.
0: حتى ينسى هذا. نعم. الجمهور.
1: نعم.
0: يعني عدنان درجال إداري مو كلش جيد.
1: نعم.
0: بس شنو يجيب لك في نقطة تطويرية للعراق.
1: نعم.
0: تنسى أخطاء الإدارية السابقة. بس ما أعرف يونس محمود هالمرة مرة تقول بفلوسنا نسوي، مرة تقول أجيب البوندز ليغا دوري الألماني. نعم. احنا فسخنا عقدنا مع الليغا.
1: نعم.
0: نجيب بوندس ليغا المرة.
1: نعم.
0: ومرة تقول ما عندي فلوس.
1: أهو.
0: ومرة تطلع بتصريح سابق لو اني حتى لو ماكو فلوس بفلوس الشخصية اسوي. يعني ما نعرف حسب وضعنا شنو.
1: نعم.
0: تخبط كبير، عدم الاهتمام بالدوري العراقي.
1: نعم.
0: وحتى الفئات العمرية الى الان، وحتى احنا كالملاعب اللي سواها وزارة الشباب والرياضة على مستوى كركوك وغيره وغيره وغيره، ملاعب بالموصل ملفاته وين صار هذولا؟
1: نعم.
0: ويمتى نشوف؟ يعني للأسف انه من المحتوى نقول لو كان باقي عدنان درجال ممكن هاي الأربع سنوات القادمة همين كان يسوي الشغلات اللي كانت نقص به.
1: نعم.
0: يعني هاي التغيير اللي يصير عندنا مشكلة، دي نرجع لي ورا
1: احنا في كركوك نعاني ايضا

0: عدم وجود ملعب
1: ملعبنا يصير بسليمانية.
0: بسليمانية نعم.
1: لا مو منطقي، مو منطقي هاي الأمور يعني.
0: هذا مو بس الاتحاد مسؤول عليه، هاي كل المعنيين الرياضيين
1: كلهم
0: المسؤولين في محافظة
1: كلهم
0: كركوك، وأيضا في الاتحاد العراقي، وكل ممثل رياضي يجب أن يتحرك لهذا الموضوع. إحنا رسائل كثيرة نقدم لهذا الموضوع، نتمنى أن يكون هناك استجابة إن شاء الله. توقعاتك للمباراة النهائية؟
1: مباراة كلش قوية راح يكون. أنا أعرف المنتخب السعودي متخوف من قوة اللي يمتلكه منتخب الإماراتي في دخوله لهذا البطولة بصورة مختلفة. من زمن طويل أنه ما شايف في منتخب الإماراتي إلا بوقت مطر، كان شنو اسمه نسيته، بوقت عموري واللاعبين الاخر اسماعيل مطر فترة جيل كلش رهيب كان. وبعد اختفى المنتخب الاماراتي، اليوم طلع من صدق يخوف المنتخب الاماراتي. وانا اعرف الف حساب مسوين المنتخب السعودي على المنتخب مواجهة منتخب الاماراتي، فاتوقع المباراة ما راح يكون سهلة. ممكن المنتخب الاماراتي يفاجئ السعودي.
0: تتوقع الفوز المنتخب الإماراتي؟
1: اللي يميز أو اللي يخلي ممكن منتخب السعودي يفوز هو عامل الأرض.
0: عامل الأرض والجمهور.
1: والجمهور.
0: نعم.
1: ولا المنتخب اللي راح نشوف المباراة إن شاء الله الساعة 9 بعد نصف ساعة، راح يقدم المنتخب الإماراتي أجمل نسخة ممكن نشوفها. هذا توقعي الشخصي.
0: نعم. شكرا لك كابتن اليوم. كانت
1: شكرا لكم.
0: استضافة جميلة وجيدة.
1: هواي شغلات بقى بقلبنا بعد نحتاج.
0: ما شاء الله اليوم رسالك واضحة وصريحة لكل الرياضيين. في النهاية كرة القدم لا تتوقف عند نتيجة ولا عند بطاقة تأهل.
1: بالضبط.
0: ضاعت في قرعة، وإنما الدرس الحقيقي يكون في كيفية التعامل مع الأخطاء وبناء المستقبل. المنتخب العراقي يمتلك أسماء وقدرات كبيرة، والجمهور العراقي ينتظر دائما منتخبا ينافس في كثير من الأمور وحتى اللحظة الأخيرة. خليجي 27 انتهى، وإن شاء الله خليجي 28 راح يكون في العراق وفي البصرة، لكن الأسئلة تبقى مفتوحة وصريحة نوجهها إلى كل المسؤولين المعنيين في الشأن الرياضي وخصوصا في المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم. ماذا تعلمنا وماذا سنغير وإلى أين يتجه أسود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة؟ وهل قرارات رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي ستغير الحال أم مجرد امتصاص للضغط الجماهيري والشعبي والإعلامي؟ وهل هناك استعراض أخير لكل القرارات التي سوف تنتج بعد هذه المرحلة للجمهور الرياضي؟ وهل يكون هناك قرارات صارمة وإيجابية في حق المقصرين لهذه البطولة من كل النواحي ومن كل الجوانب؟ أسئلة تطرح كثيرة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي مقدم برنامج سبورت أكشن من إذاعة الرشيد علي حازم، تقبلوا تحيات المخرج المبدع أحمد الموسى.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: الساعه 9 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

حب وسحر، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: المحار في البحار، والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.
1: الرشيد FM. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد FM.

بتواصلكم نتميز، نتميز. بمحبتكم نرتقي، نرتقي. الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قيادتك للسيارة تدل على شخصيتك لدى الأشخاص الذين يحيطون بك، فمن خلال تصرفاتك أثناء قيادتك للسيارة أنت تعبر عن شخصيتك عبر ردود أفعالك وحديثك وطريقة قيادتك، فيجب أن تحافظ على مظهر محترم ومتحضر أمام الناس وأمام نفسك قبل أي شخص آخر، وتتجنب إطلاق صوت البوق أثناء السير حفاظا على البيئة من التلوث السمعي وحفاظا على نفسك من مضايقات الآخرين نتيجة للإزعاج الذي تسببه لهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

في أعماق البحار تجدوني، في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم للطرب، للطرب عنوان.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

لا من الاول صعب.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

الورد تفيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد I'm

0: نبض روح على روحك تمسح حن بابا حن.
1: سحر الشرق،
2: سحر الشرق
1: الرشيد.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

حب وسحر، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: وحق عينا أظل وياك ما راد يمنعون.
1: سحر الخيال والموسيقى والغناء

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داد.

بتواصلكم نتميز، نتميز. بمحبتكم نرتقي، نرتقي. الرشيد FM.